0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانمبورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة أباي موسى. السلام عليك دكتورة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانمبورنو، أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانمبورنو؟
2: شكرا دكتورة عبد الصادق للاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانمبورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانمبورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانم، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانم، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانم. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانمبورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايق. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانم. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانم وضموها إلى مملكة بورنو، وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانم بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها، وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانم ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانم، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانم من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
2: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانم موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانم وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانم. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء، وفي طريق الحج ممكن مملكة كانم بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتعلمون. عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل هي كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة سيف بن زياد، انبسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كانم. وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبو والتيدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ تشاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبو ومعناها سكان الجبال. أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التيدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو وإندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قصت الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم سكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتيدا والدزة، ومنهم أسحالين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم من طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين، وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي إبن ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات، عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتيها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة إيد الأضحى المبارك، ونرحب بضيفتنا الإعلامية الأستاذة فتحية يوسف. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ رحمة. أهلا وسهلا حاجة حواء. أهلا وسهلا المستمعين الكرام.
4: طبعا أستاذ رحمة وأستاذة فتحية، هناك أسر فقيرة لا تملك أضحيات وأطفال ينتظرون فرحة الإيد، كيف يمكن أن نتقاسم جميعا هذه الفرحة بين الغني والفقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، كما نهنئ التشاديين بصفة خاصة وكل الأسر التشادية، ونتمنى أن العيد يجي ويمر بخير إن شاء الله. وبالفعل إحنا كمجتمع تشادي في كثير من الأسر المتعففة، في كثير من الناس لسه شايلين هم كيف العيد يجي ويمر عليهم، واحد تلقى بيفكر كيف الناس بعيدوا بأضحى وفرحانين وكل شيء، وأولاده ما قصد لهم أي شيء، متأسف ما قادر يسدد لهم الشيء ده وما قادر يوفر لهم الشيء ده. فالشيء ده موجود بكثرة، بس نحن كمجتمع تشادي مجتمع رحيم. في كثير من الأسرة التشادية تلقى واحد عنده أخوه ما بخلي، تلقى عنده أبوه، عنده جارة، يعني صراحة في التكاتف بيناتنا نوعا ما، وده الشيء ده بيميزنا عن الشعوب الأخرى على فكرة، يعني جد جدا بيميزنا عنه. عندنا الكرم، ما ممكن تضبح إنت وجارك ما ضابح تخلي، وده شيء جانب جميل جدا ومن ميزاتنا نحن كتشاديين. فأتمنى إنه الجانب ده يعني يكثر من الناس ويفكروا بشكل أوسع.
2: جميل.
3: لما يكون إنت عندك استطاعة كفاية ده حتى تقدر تشتري لهم خروف تنطيهم ليه.
2: فعلا يعني الإنسان الغني ممكن يفرح الفقير، يعني
3: ما تتخيل فرحة العيال حيكونوا قدر شنو. فأتمنى إنه الناس اللي عندهم استطاعة شوية وناس المنظمات وناس الجمعيات اللي هسه بوزعوا أضاحي كثيرة ده، ما ناس معينين يشيلوها يستحوذوا عليها، وفي بعض منها حتى تباع في السوق، يعني بعد العيد الأضحى ما يكمل ده تباع. دي من حق الناس
2: المسكين الفقير والمحتاج.
3: الفقير والمحتاج ده هي أيام بس وتعدي، وحتى لو إنت كانت فلوس في جيبك كلها حتنتهي، فالأفضل إنت تكسب بها أجر تفرح بها الناس دول، هم كلوا يعيدوا زيهم وزينا. أتمنى إنه كل الناس يعني يفكروا بيناتهم، يدعموا بيناتهم، وفي الأيام المباركة دي خاصة في الأيام السعيدة دي ما ينسوا إنه في ناس محتاجين لأقل شيء إن هم يفرحوا به، خاصة الأطفال. يعني
4: أكيد دي فرحة ممكن تساعد بها أخوك الآخر المسكين الضعيف، تقدر إنه تقيف معه وتساعده، ودي فرحة يعني
3: فرحة الجميع.
2: هو فعلا، وحتى العيد كمان هو إذا جي قلنا في الحقيقة العيد هو لا يحرم محتاج من الابتسامة والفرحة، يعني ما الإنسان واحد محتاج بس يحرم على أساس ما يلقى اللحمة ولا ما يلقى كيف، الكلام ده عيد. طيب أستاذة فتحية، وبرأيك كيف أني نقدر نعيد القيم الجميلة دي داخل مجتمعنا؟
3: دائما نتفكر الجانب الإيجابي لنا نحن كمجتمع تشادي، دائما نتفكر الأشياء اللي ممكن تعود لنا بالنفع، من ناحية مثلا إن زي ما بيقولوا تهادوا تحابوا، فإنت لازم تفكر مثلا لو عندك أسرة ضعيفة إنت بتعرفها، لو عندك جارك، لو عندك أي إنسان بتعرف إمكانياته ما تسمح، إنت اتصور قدر شنو الفرحة حقتها بتكون موجودة إنت لما تنطي. فلازم إحنا يعني نسترجع نفسنا، نحاسب نفسنا إن إحنا وصلنا وين وبقينا وين وقاعدين نتصرف وكيف. أعتقد حتى لو الآن إحنا في عطاء وفي تكاتف وفي انسجام بين المجتمع كان زمان أكثر، فبدأ يتراجع تدريجيا. في بعض من الناس تلقاه حالته المادية كويسة، لكن جيرانه دول أصلا ما بعرفهم، ما قاعد بجيف عليهم، ما قاعد بجيهم ولا قاعد بزورهم، في موجود بكثرة
4: الجيران،
3: ما قاعد يتفقد. هو بإمكانه يعني يقدر الجيران الجنب دول كلهم يقدر يعيد،
2: ممكن يقدر يبيع 10 غنماي باليمين 10 غنماي بالجيران باليسار.
3: اللي قاعد يسمعنا حاليا من الناس اللي عندهم فلوس، والله ما في يعني في أجر أعظم من إنك أنت تفرح إنسان، ولا يعني حاجة أحلى من إنك تجبر خاطر إنسان، قضاء حوائج الناس وأشياء بسيطة. أحيانا أنت اتخيل يعني حتى لو ما قدر وديت لهم حروف، لو قسمتهم ألف ألف، لو ألفين ألفين، تفرق معاهم ويعني يشكروه ويدعو لك دعوات قد تكون صادقة. فأتمنى إنه الناس يستغلوا فرصة العيد لأنه هم يسووا الأشياء دي، حتى في الأيام العادية ده مرات عادي، لكن المناسبات دي هي اللي المفترض فوق تظهر الأشياء دي، الأشياء الجميلة، الهدايا مثلا، التواصل، صلة الرحم، الحاجات دي كلها مفترض إنها تظهر. وفي الأسر ذات عندنا أوين أرامل مثلا، إنت تلقوها مرة فلان دي زوجها مات، مما تمام شو تزورتوها ندوة ما ودته لها هدية، مرض أخوك، مرض ولد عمك، مرض صاحبك، مرض شخص تعرفه، أو مرض جارك توفى أصلا ما فيه. فأتمنى إنه العيد ده يبقى لنا فرصة لنا نحن يعني نجدد التكاتف بيناتنا، نجدد المحبة بيناتنا، أي وصلة الأرحام دي بس. والمناسبة تجي من متلمته أصلا في السنة بتجي مرة. فأتمنى إنه دي بس تكون لنا فرصة إنه نحن نكون يعني نفرح كلنا الفرحة دي نتقاسموها.
5: لا صحيح.
3: بأبسط الأشياء.
5: بعض الأحيان واحد كان مشيت البيت زور أهله بيقول لك إيد لإيد.
3: والله.
5: يعني أنت ما جيت لي تقول لك يا ولدي من العيد ده بس ما جيتنا.
3: والله.
5: فشيت يا دلة ده الكلام الصحيح، فهو دائما فرصة أنت العيد دي بتفتح الفرص أمام الآخرين حتى نتزاور بعضنا البعض، وهو زيارة عن القريب أو زيارة نصرة الأرحام يعني يدخل في دين الإسلامي ما تنسي.
3: بالطبع بالطبع أكيد.
4: في صلة الرحم.
3: وفي شيء
4: والسلام بالرحم.
3: مجتمعنا التادي ده مجتمع متعفف، ناس عشمانين في نفسهم جدا، تلقى واحد رقم الحاجة ومحتاج ما يالا ده الشيء ما عنده، لكن مستحيل يوصف ليزول ولا يمشي يسأل إنه هو داير. أحيانا حتى الأشياء اللي بيقسموها في الشارع يقول لي يالا ما تمشي
5: مكرا ما يمشي أنا والله ماني
3: رقم الحاجة ترى. فإنت ما تنتظر الزول ده يسألك، ما تتوقع منه يسألك. أحيانا حتى أخوك لو إنت تكون محتاج ده كان إنت ما فكرت أجيب لي ما بيسألك. ودي من صفاتنا إحنا كمجتمع تالي، مجتمع متعفف أشمان في نفسه، رقبة إن ما عنده أي شيء أحيانا في كثير من أحيان ترى. فما تنتظر إنت نادم ده هو محتاج تشيفة تعرفه من شكله من لبسه من تصرفاته من بيته القاعد فوقه
4: من الحالة حقه.
3: فما تنتظر إنه هو ولا تتوقع منه إنه هو ممكن يجي يطلب منك يزيل نفسه حتى إنت تنطي. وما يبقى حلو ذاته
4: ما ممكن
3: أصلا الأطية ما بتبقى حلو حالات دي إنت تنطي بدون ما
4: بمفاجأة وأجر كبير إن الله
5: ولا حلو
3: ما حلو وما بيسأل والله ناس هنا شوية يعني تلقى نادم كده بمشي بسأل ده شيء
5: فنتمنى فرصة انت الإيد دي إن شاء الله بدو الناس كلها تقدم الخير للغير وحتى يعني تعم الفرحة والسعادة بين الفقراء والمساكين وحتى الناس المحتاجين يعني
3: يا رب.
4: والناس للناس رحمة زي ما قالوا، الرحمة هي ما كلام فقط يعني، بل هي فعل ومساعدة وشعور للآخرين. فأستاذة فتحية، كيف يمكن لكل شخص بأبسط حالة ممكن يقدر يفرح أخو الآخر أو جارة زي ما حسي شوي قلتي، فرح جارة أو أخوه أو صديقة خاصة خلال فترة العيد؟
3: شكرا.
5: وخاصة الأيتام والأرامي زي ما أنت قلتي يعني.
3: شكرا لك على هذا السؤال. صراحة نحن ذاتك كثير أسعى من الظروف اللي قاعد تعم الناس كلهم، تلقوا المواشي أسهل حاليا بقت غالية والأشياء كلها بقت غالية، حتى الموظف تلقى بيشكي والناس اللي عندهم فلوس كل أحيانا بيشكوا لأن الظروف بقت بقى بـ20 بـ30 بـ40 لحد 50.
5: والكلام ده زمان 3 سنين زمان
3: مادة وأسا بقى حقيقة يعني سبحان الله
5: 30 ريال غنماي وحدي.
3: فواحد أسا إنت لما تقول الكلام ده قاعد بسمع بقول أنا إحنا ذاتك أسا مثلا عندي سالير ولا عندي عمل ذاته ما لاقي ضحية نوديها أنا، كيف نفكر في أخوي؟ فهو يعني ما مطلوب مننا إن إحنا لازم نشيل شغل كبير نوده. أبسط الأشياء ده إنت ممكن تسوي كيمان للجيران تقسمهم، بيكون كفاية يعني قدر الشيء الموجود ده تقدر تفرح بيه.
5: أو وضع عليه حسب قدرتك.
3: الله يرضى عليك. الصباح أصبح دناتم زولك بعيد منك وشيك تعرفه مثلا عشمان فوق، أقول شنو كم ما قدر وديت لي شيء كلمة طيبة اتصل فوق عيط لي يعرف إنه في زول فكر.

0: دي انا جايه اليوم خروفي ماشي انت وقاعد نفكر ذاتها في موضوع عن ال 30 40 ده.
1: طيب فتحية الخروف الواحد حاليا كده يعني صراحه بقى خالي شديد, زمان السنه الفاتت والقبله فاتت شويه احسن, خروف تشي في ما شاء الله كده ومن 30 الف وفوق, بالرغم من انه العيد الحس قاعدين هو عيد الضحيه, الواحد بضحي بالخروف.
0: والله جاوا من الصعب جدا هسه حاليا بشغل ذكرها في راسنا مره واحد فواحد من الزملاء قبل بحجي قال له السنه دي الا كان مضبوع جدا ومشكلة كبيرة صراحة.
2: لولا الشرع أمرانا على كل حال الواحد بيكون بخروف وكذا, فعادي جدا الواحد دجاج, لكن الدجاج كمان بس الشرع ما عمر
0: بيه.
2: طيب أستاذة فتحية بصفتك إعلامية, شنو الرسالة اللي ممكن تقدر تقوليها للناس بالذات في هذه الأيام المباركة؟
0: طبعا عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية من أهم المناسبات اللي نحن كمجتمع إسلامي, ومناسبة يعني بتخلينا احنا نجتمع وتخلينا نتواصل وتخلينا نتكاتف, فأتمنى انه كل المجتمع الشادي هو ما محتاج وصية لما قبل شوية قلت, مجتمع حنون, مجتمع عطوف, مجتمع معطاء. ايوه والله مجتمع معطاء اكتر من اي مجتمع انا عرفته وشفته وعشت معايا, فأتمنى انه الايام دي يزيدوا من محبتهم ومن محنتهم من عطائهم, لان في كتير ناس يعني محتاجين طبطبة, محتاجين نادي يمثلهم يدهم, محتاجين كلمة طيبة, محتاجين عاطف اكتر, محتاجين اي شيء انت تمد لهم, محتاجين اي انسان يحسوا انه هم منطيهم اهميه. نعم. ان شاء الله حتى لو بكلمه طيبه. نعم. فاتمنى انه الناس ما يقصروا وما يخاف يمشي يزور اخوه يقول انا بايديني ساكت ما نمشي. والله افضل تمشي بايدينك ساكت تفكر وتضحك وتتونس معايا افضل بألف مره انك انت ما تفكر وما تمشي ليه.
2: وبالمناسبه الايد الاضحى المبارك بيختلف من ايد الفطر المبارك, ما لا الناس هسه حاليا كثير الناس بيقول لك شنو يا اخي انت ايد ما لا لهم بسوا.
0: بالفعل فيها ناس عندهم امكانيات حتى في عيد الاضحى المبارك بيشتروا ملابس لعيالهم وبيشتروا اللحم كل ما لمهم وما فرق معهم, لكن في ناس بضموا ملابسهم حقات العيد الفطر دول وبعيدوا بهم في عيد الأضحى, لأنه كثير من المجتمع التشادي أحيانا أنت مع عيالك وحيدتهم, مرات عيال أخوك كل أنت متكفل بيهم, عيال أختك مرات تكون حالتها ضعيفة أو ما فيها أو ما كثير من حاجة زي دي, مرات حتى كثير من الناس أنت زي ما ملاحظين ده واحد لما تلقى موظف أو شيء عنده منصب ده تلقى عنده في بيته قريب 10 عنده 6-7 نادم ده كلك مسؤول منهم, فما ممكن وأصل الخروف البيت 30 ده يجيب لهم ملابس ولا تجيب لهم خروف؟ أتمنى أن الناس كلها ينظروا للأشياء دي, في بعض النسوان ده بارك الله فوقكم بيسدوا الأشير وبصبروا بالشياء وبتقدر ظروف زوجته كيف ما كان, لكن في بعض منهم ده تقول أنا ما لماني فلان يجابوا له أنا كل يجيبوا له, فأتمنى أن النسوان كل الزوجات كمان الله يرضى عليهم يلتمسوا العذر للرجال, راجل ده تلقى واقف في الحرارة 24 ساعة التفكير قاعد يفكر كيف يوفر لهم لقمة العز ذاتها كيف تمة, فأتمنى أنه في الأيام دي تخفف عن هي تسوي ليه الشيء ده هين ولا يا اللي قدر اللي لقيته بس خلاص جيبه لنا عشان ما يحس بذنب او يحس بثقل او يحس انه هو مقصر. الراجل لما يحس انه هو مقصر ده شيء صعب جدا
2: صراحه, والله بيحس بيكون بضيق وانت تمشي بيتك وتحس انه انت مقصر من اولادك وكله, الكلام ده صعب شويه
0: جدا جدا.
1: نعم استاذه فتحيه, اجمل ما في ايام العيد الاضحى هو المحبه والتسامح وصله الرحم. استاذه فتحيه, البعض من الناس بيهتموا بالمظاهر هنا الايد وبنسوا صلة الأقارب وجيران والمحتاجين, مساعدة المحتاجين, فكيف نحافظ على المعنى الحقيقي للإيد؟
0: بالفعل فيها ناس وحدين ده يعني إنت عندك فايض لدرجة إنك إنت حتى تغير حمام بيتك تجيب لك حاجات أصلا ما لها داعي, الحاجات دي لو إنت جيت مع نفسك فكر ده أولى بها إنك إنت مثلا توزعها تقاسم فرحتك يعني مع الناس الآخرين, بدل تجيب لك مثلا حاجات زيادة وشنو فلوس توفرها أفرح بها الناس تكسب بها أجر في نفس الوقت, الناس دول تلقى منهم شكر وعرفان وتلقى منهم دعوات صادقة كمان في نفس الوقت, فأتمنى الناس ما يكونوا يعني أنانيين نوعا ما. والشيء ده إنت صحيح فرحان بيه وكل شيء, لكن للنادم الثاني ده بيحطم معنوياته بيحطم معنوياته نفسيا أصلا, فالإنسان تسوي لنفسك الكويس مهما كان, لكن في نفس الوقت ما على حساب الناس الآخرين أو ما على حساب إنك إنت مثلا تقصر من الجانب الثاني.
2: وفي الحقيقة ذات الخير يعني يبدأ من البيت ثم يصل إلى كل محتاج
0: أكيد
2: حولنا يعني. ونحن إذا كان قلنا نطرح لك سؤال قبل الختام, نقوله شنو كلمتك الأخيرة للمستمعين؟
0: لقدم تحايا العيد لكل العاملين في قطاع الإعلام ونما كل الزملاء في الراديو في التلفزيون, المنتجين المخرجين كل الطاقم اللي بيشتغل في التلفزيون, بقدم طبعا لكل المجتمع التشادي بجميع فئاته, للأرامل للأيتام للأبهات للأمهات لأسرة الكريمة أيضا خاصة للوالد الله يطول في عمره إن شاء الله, وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم الصحة والعافية.
1: آمين يا رب العالمين وكل عام.

0: الإسلام وكل الأمة الإسلامية وأمة تشادية بألف خير، وكل أمال الإذاعة الوطنية، وما ننسى كل الصحفيين والصحفيات القاعدين بخدمه في الساحة الوطنية. نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، حتى القاعدين في الأقاليم ما نسيناكم. تحياتنا لكم وعيد مبارك.
1: نقول لكل المستمعين القاعدين بيسمعونا كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. وزي ما قلت قبل ده، هم ما محتاجين وصية، هم بس محتاجين تذكير إنه العطاء من أهم الأشياء اللي بتخلينا متكاتفين ومتحابين ومتضامنين نحن كمجتمع بيناتنا. لو عندك شيء تقدر تنطي أنطي، لو ما عندك شيء حتى لو بكلمة طيبة لجارك لأخوك لصديقك ما تخلي. وأتمنى إنه ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة فتحية، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. عاده الله علينا وعليكم بالرحمة والخير والسلام.
2: وكالمعتاد هذه الحلقة عدها وقدمها لكم أبو رحمن أظم رحمة وحج حواء حبيب عم،
0: وسجلها لكم المهندس أوميل ميدامجي، وأخرجها لكم عبد الله توش.
2: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، تقبلوا منا أطيب التحايا ودمتم بخير.
0: نتمنى لكم متابعة سعيدة ما باقي برامج الإذاعة، وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
3: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وشفينا يوم الخيامة محمد بن عبد الله الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتهية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن في أول يوم عيد الأضحى المبارك والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد كعادته كلما جاء عيد الأضحى المبارك يقدم برامج دينية للسادة المستمعون والمستمعات معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ أحمد النور محمد الهلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمفتي العام لجمهورية تشاد ومعنا القاري أحمد محمد طاهر فأولا نبدأ بالقرآن الكريم مع القاري أحمد محمد طاهر فليتفضل.

0: الصديق. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. جزاك الله خير وإحسانا. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ أحمد النور محمد الهلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير. سماحة الشيخ، نحن اليوم في أول يوم عيد الأضحى المبارك، ماذا يفعل الإنسان في صبيحة عيد الأضحى المبارك؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عيد الأضحى المبارك هو ثاني العيدين. العيد الأول هو عيد الفطر اللي هو نسميه عيد الفطر المبارك أو عيد اللي بيجي بعد رمضان مباشرة. العيد الثاني هو عيد الأضحى، عيد الضحية. الضحية سمي بذلك لأن الناس يضحون فيه. هذا العيد أحكامه تارة تختلف من أحكام عيد الفطر المبارك وتارة تلتقي مع أحكام عيد الفطر المبارك. الواجب على المسلم أن يفعله في ليلة العيد أن يكون متأهبا لأداء شعائر عيد الأضحى المبارك بعد طلوع الشمس، بعد أن يذهب إلى ساحة المصلى يكون متأهب من الليل. ومعنى أن يكون متأهب معناته يتجهز في الليل، كي هو نيته وقصده يتقرب إلى الله تعالى بشعائر هذا اليوم المبارك. فيشرع في ذكر الله تعالى من الليل، يذكر الله. قالوا يندب للإنسان أن يقضي ليله بقدر استطاعته أن يذكر الله سبحانه وتعالى، يتقرب إليه بأنواع الذكر، بتلاوة القرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عيد الأضحى المبارك كما في ليل عيد الفطر المبارك. هكذا إذا أصبح الإنسان، علمنا في عيد الفطر المبارك الإنسان بعد أن يهيئ نفسه، بعد أن يغتسل، يلبرت يعني، يلبرت البرود المعروف ده بموية ساكت مندوب له يتبرد، معناته يمشي يغتسل يتنظف، وبعد ذاك يستعد للمشي إلى المسجد. في عيد رمضان أو في عيد الفطر المبارك الإنسان بيفطر حتى ممشي، معناه يأخذ له أكلة أو أكلتين، وغير الأفضل أن يكون تمر زي ما تقدم قلناه في عيد الفطر المبارك. لكن بالنسبة لعيد الضحية ده الإنسان ما يأكل ولا يشرب، بمعنى يصوم صيام محدود بساعات أو بزمن محدود إلى ما بعد الصلاة، ما يأكل. ما واجب؟ لا، لكن قالوا السنة هكذا أو المندوب هكذا، ينبغي الإنسان أن لا يأكل ولا يشرب، بمعنى يصوم. وده حتى عامة الناس بعرفه في عيد الضحية ده، ما يأكل لا تمر ولا يشرب ألمي لحد يتجهز ويلبس الثياب الجديدة إذا كان عنده، بعد ما اغتسل والبر زي ما قلنا يشيل الثياب الخلقان الجديدة المطلوب الجديد، وإن لم يكن أبيض، سواء كان أخضر أحمر أسود أبيض، والأحسن هو البياض، لكن المقصود في العيد أن يكون جديد. حتى زمان بيقول العيد لمن لبس الجديد، فالإنسان يلبس الثياب الجديدة تشيب له خلق جديد، ولو ما سمع شريط كله ما دام جديد قالت أنت حصلت المندوب. إذا كان ما عندك كان ألبس القديم كله أمشي، بعد لبس تشيل لك ريحة تتريح، ترش لك طيب كده، انت ماشي في مجتمع، ماشي في ناس، تختلط مع ناس، حتى لا تخرج منك رائحة كريهة. ولذلك إنسان يأخذ الطيب بعد أن طلعت الشمس. إذا كان المكان بعيد، المكان الماشي بيصلي فوق ده بعيد، هذا يقوم يبدأ المشي ولو قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر الإنسان يبدأ السير. لأن مرات إذا كان قلت الشمس تطلع لي في البيت، الحرارة تطلع لي في البيت، حتى بعد ذلك أنا نمشي أصلي مع الناس، ممكن المكان ده بعيد والمسافة بعيدة وأنت ما عندك دابة. حتى لو عندك دابة قالوا الأفضل إنسان يمشي على رجليه، تمشي برجلينك أحسن من تركب. لكن لو ركب دابة عربة موتو أو دابة عادية لا بأس ولا حرج. فالمكان إذا كان بعيد الإنسان يبدر، يقوم بدري شوية بقدر ما يدرك الصلاة مع الناس. بعد أن يخرج من البيت هذا الإنسان يكون خاشع ويكون خادع ويكون معظم لله رب العالمين، يراعي عظمة الله، هكذا يكون في قلبه، يكون في بدنه، يعني يظهر الخشوع والخضوع لله رب العالمين. في أثناء سيره يكبر، هذه كلها أحكام مشتركة بين عيد الفطر وعيد الأضحى. الإنسان يكبر يعني في أثناء ماشي ده، ما يمشي وهو ساكت، لا يكبر، معناته يشرع في التكبير، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يكبر تكبرتين وفي الأخيرة يقول ولله الحمد هكذا يستمر في المشي ويكبر بقدر استطاعته ممكن يأخذ راحة وهكذا وهكذا إلى أن يصل إلى المصلى فإذا وصل إلى المصلى طول المصلى ده عندنا في المدن هنا الناس يصلون في المساجد وفي القرى الناس يصلون في الساحات يصلوا في النقع برا الإنسان كم مشى لقى الناس في النقع برا ما في تحية ما في صلاة قبل صلاة العيد ما في بس مما شئت أنت تجلس وتواصل في التكبير ما تخلي التكبير تواصل في التكبير تواصل في التكبير وهكذا إلى أن يأتي الإمام إذا كان في المسجد كما في حال المدن الكبيرة والعاصمة مثلا أنه يصلون في داخل المسجد فإذا دخل الإنسان ووصل إلى المسجد لابد أن يصلي تحية المسجد ما هي الصلاة قبل صلاة العيد لا تحية المسجد الإنسان هكذا يستمر في التكبير يستمر في التكبير يستمر في التكبير يستمر في التكبير إلى أن يأتي الإمام فإذا جاء الإمام ورآه الناس ودخل الناس يقومون ويستوون للصلاة ويكبر الإمام ويكبرون بتكبيره وهكذا يصلي وإلى أن يستمع الخطبة وهنا في شيء مهم جدا كثير من الناس ما بيضعوا اهتمام للخطبة يوم العيد بمجرد ما الإمام فرغ من الصلاة انتهى كمل صلاة ده الناس طوال بيجروا بيمشي بيوتهم وبيمشي بيضبحوا ضحيتهم وخلاص طوال بيأكلوا وبيشربوا وبيقودوا أي إنسان ضبح الضحية قبل الإمام ما يكمل صلاة وخطبة ويضبح ضحيته أي إنسان كان ضبح ده خلاص ضحيته اليوم ده باظت ما عنده ضحية ولا عنده فك أجر ولا هي تسمى ضحية ذات ده مثل إنسان ما شبع له لحم من السوق وجابه وقدم لأولاده وأعطاه لهم هدية بس ما عنده أي أجر ولذلك مهم جدا للناس الصلاة يا أخواننا هي مقصودة لذاتها نعم ولكن المهم في ذلك اليوم هو الخطبة التي يخطبها الإمام الإمام طبعا يوجه الناس في تلك الخطبة يوجههم بأمور كثيرة جدا وهذا ما يجب أن نتعرض له يأمرهم بتقوى الله تعالى لأن كثير من الناس في ذلك اليوم يرتكبون المناكر يرتكبون المخالفات بدل أن يتقربوا إلى الله تعالى وفعلا يوم العيد هو من أفضل الأيام ومن أفضل أيام القربات إلى الله تعالى إذا كان العاقل الإنسان العاقل انتهز الفرصة وتوجه إلى الله تعالى بقلب سليم قلب منكسر متواضع خادع سينال من الأجر ما لا ينال في سائر الأيام الأخرى لذلك الإمام بيخطب الناس يقول لهم اتقوا الله يقول لهم خافوا الله لا ترتكبوا المناكر هذا اليوم يوم قربة هذا اليوم يوم أجر هذا اليوم يوم سباب هذا اليوم عظيم هذا اليوم يوم شعيرة من شعائر الإسلام ينبغي الإنسان أن لا يضيعه في أمور أخرى تبعده عن الله تعالى لا دائما ينتهز هذه الفرصة شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام العيد هذه الأيام أيام ذكر كان الصحابة رضي الله عنهم سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا أبو هريرة وجماعة كانوا يخرجون من بيوتهم إلى الأسواق الناس مشغولون بالبيع والشراء كانوا يخرجون إلى السوق بمشي السوق فإذا دخل السوق الناس غافلون فيذكرونهم بالتكبير كانوا يكبرون بصوت عالي في يوم عيد الأضحى يكبرون الله أكبر الله أكبر فإذا سمع الناس تكبيرهم كبروا بتكبيرهم إذن هو يوم موسم قد لا يمر على الإنسان بعد هذا اليوم قد يموت الإنسان قبل أن يأتي هذا اليوم من أيام عيد الأضحى إذن هو موسم من مواسم الخير هو يوم من أيام اليمن والبركة فينبغي للناس أن يستمعوا لخطبة الإمام وينبغي للإمام كمان أن يوجه الناس فيما يخص عباداتهم فيما يخص أولادهم فيما يخص الفقراء والمساكين ماذا يتعاملون مع الناس كيف يحسنون على الفقراء والمساكين في ذلك اليوم ينبغي لكل إنسان أعطاه الله تعالى مالا تفضل عليه بنعمة ينبغي أن يتفضل على الفقراء والمساكين والأرامل أن يتقرب إلى الله تعالى بإدخال السرور في نفوس هؤلاء فكثير من الناس لا يبالون بالخطبة مع أن الخطبة هي العمود الفقري لصلاة العيد هي المقصودة لذاتها لأن فيها توجيه الصلاة دي ما خلت أنت بتكبر مع الإمام وبتصلي يقرأ ويركع إلى أن يقول السلام عليكم لكن هنا يوجهك ماذا تفعل في هذا اليوم كيف تتعامل في يومك هذا هل تذهب إلى المناكر تذهب إلى الألعاب أم ماذا تصنع إذن ينبغي للناس بعد أن يسلم الإمام يقول السلام عليكم زي ما نقول دهابة يتهيأ الإنسان لسماع الخطبة
3: ويتجه بقلبه يبصر الإمام يتابع كلمات الإمام ماذا يقول من التوجيهات من أجل أن يطبقها في ذلك اليوم. طيب بعد أن انتهى الإمام من الخطبة وانصرف الناس وذبح الإمام إذا عند ضحيه وجاب في المسجد وضبحه بعد ذلك الناس كلهم بعد خلاص الإمام ضبح ده شافوا ضبح ده الناس كلهم يمشوا إلى بيوتهم وأي إنسان يضبح ضحيته. لا الإمام إذا كان ما عند ضحيه ذو الفقران وما في إنسان أدى هدية قال لضحي بعد ما فرغ من الصلاة الإمام يقول للناس كل واحد منكم ذهب إلى بيته فليذبح أضحيته يعطيهم الإذن كلهم كم مشهد أي إنسان يذبح توضحيته. طيب إذا كان الإمام ما أخبرهم وذهبوا إلى بيوتهم وهم لم يروا أضحية للإمام خرج بها إلى المسجد فقالوا يمكثون زمن ما طويل يعني لكن يجتهدوا يقولوا وكدك الإمام خرج بيذبح ضحيته بعد ذلك ويذبح ضحيته لكن ما هي بمجرد مشوا الطوالي خالد أو طوالي في الشارع بس يلا هاي يلا خلا أين تاني من الصلاة طوالي وتعضبوا هناك في البيت لا إلا كان تأكد الإمام هنا ضبح كان الإمام ما ضبح ده لابد أن يأخذ فترة بسيطة ما نقوله طويلة لكن بقدر الإمام مثلا لو قدمنا الإمام يصل إلى بيته ويضبح مثلا نقول 10 دقائق 15 دقيقة مثلا دي إذا كان انتهت أو 20 دقيقة بعد ذلك يقول لأولاده أضبحوا أو ذاته يباشر ضحيته هنا حتى لو تبين فيما بعد الإمام ما ذبح إلا بعدهم ضحيتهم بعدهم اجتهدوا تجزئهم في الحالة دي بعد ذلك الإنسان بعد أن ذبح أضحيته تو يأكل من هذه الأضحية ذهاب يا يفطر يأكل من أضحيته ويتناول باقي الأطعمة الأخرى حينئذ هذه فترة انتهت بصلاتها وخطبتها وأضحيتها بعد ذلك تأتي الفترة الثانية فترة الزيارات الناس يوم العيد يزور بعضهم بعض الأسر يزور بعضها بعض وهذا شيء جميل لابد الأسرة تتزاور حتى في غير يوم العيد لكن في يوم العيد يتأكد الأسرة يزور بعضها بعض الأطفال يتزاورون الأعمام الإخوان الخالات العمات الأمهات الجدات البنات لابد يكون هناك في زيارات متبادلة هؤلاء يزورون هؤلاء وهؤلاء يزورون هؤلاء هذه الزيارة يجب أن تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية أن لا يكون هناك في اختلاط محرم المرأة لا يمكن أن تتعرى أمام من لا يجوز لها أن تتعرى أمامها بمعنى لا يمكن أن تترك ما يجب ستره أمام من لا يجوز لها أن تكشفه أمامه يعني ما تقول وهي ظاهرة الأطراف يعني رأسها كاشف رجلينها كاشفات فخذينها كاشفات ضراعة صدرة وما إلى ذلك هذا كله ما يجوز مع محارمها مع ولدها مع أخوها مع خالها مع إمها مع كلام من النوع ده طبعا هؤلاء محارم ده المحارم المحرم ده يجب عليها أن تستر عورتها يعني مثلا كصدرها إلى ساقيها تحت إلى رجليها أما تو الساقين الأطراف الإيدين الرأس الوجه ده ما واجب على تستر من والدها ولا واجب على تستر من أخوها ولا من ولدها ولا من عمها ولا من خالها أما ولد العم مثلا ولد الخالة أولاد الأعمام أبناء الأجداد ده يجو زيارة لكن إذا كان جو زيارة يجب عليهم أن يضبطوا أنفسهم هم وكذلك الأيين ألا يتعرن هذا الشيء واحد الشيء الثاني كل شيء يؤدي إلى منكر يعني إلى شيء محرم يجب على الناس أن يجتنبوه إذن الزيارة إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية هذه الزيارة يساب عليها الإنسان إذا كان هذه الزيارة لم تكن مضبوطة بالضوابط الشرعية يكون هذا الإنسان الزائر يرتكب جريمة في ذلك اليوم السعيد شيء أخير أريد أن أنوه إليه وهو التكبير في أيام عيد الأضحى المبارك هذا التكبير اللي قلنا الناس يكبروا الله أكبر الله أكبر إلى آخر ذا ينبغي للناس أن يكبروا عقب الصلوات الخمس من الظهر من ظهر يوم العيد الناس كان صلوا الظهر ده يكبروا التكبير اللي قلناه ده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد يكبروا 3 مرات في يوم العيد يوم العيد ده بعد صلوا الظهر وهكذا في العصر والمغرب والعشاء إلى أن ينتهوا من صبح اليوم الرابع ده أيضا ينبغي للناس أن يفعلوه في عيد الأضحى هذه أمور مختصرة ينبغي للناس وأولاها وأحقها هو تقوى الله تعالى ومراعاة شرعه وشعائره
1: شكرا لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو على هذا التوضيح القيم للمسلمين والمسلمات في يوم عيد الأضحى المبارك معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر علي طه رئيس المادهين سابقا بمدينة أبشة يقدم لنا قصيدة من عبد الرحيم البرئي، فليتفضل شيخنا لكي يسمعنا هذه القصيدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل راحة القلوب بمدح الحبيب المحبوب، ومنح المادحين له بكل المطلوب. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أتحقق بها ليوم الزحام، والصلاة والسلام على المظلل بالغمام القائل: من مدحني ولو ببيت من الشعر كنت له شفيعا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين، ووصفته في كتابك المبين فقلت: وأنت أصدق القائلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلفت بكم ففاض دمي دموعا، وبت سمير من هجر الهجوعا. رحلتم يوم ذات البين عني، فها أنا بعدكم أبكي الربوعا. وما لي لا نوح على طلول، أطلت بأهلها وبها الولوعا. وفي يوم الربوع سلبت عقلي، بنجد لا رأى الله الربوعا. فكنت أحب أن أخفي غرامي، فيعبى الدمع إلا أن يذيعا. فكيف بهائم يرجو وصالا، ولم يكن الزمان له مطيعا. لقد علم الفريق بأن مثلي إذا ذكر الفراق لديه ريعا. يطول وراءهم ظمئي وجوعي، لفقد الأهل لا ظمأ وجوعا. وينزع نهوهم قلبي فملي، إذا لم يرحموا قلبا نزوعا. أسى زمن يعود بأهل ودي، فيولي الأنس إنسانا هلوعا. ولو كان الهوى العذري عدلا، لقلدني بزورتهم صنيعا. أصيحا بي دعوا عبرات جفني، تجد بدرا فطيبة فالبقيعا. فإن بها نبيا هاشميا، شكورا صابرا برا خشوعا. وقوما جاهدوا في الله حتى سقوا أعداءه السم النقيعا. وقوما جاهدوا في الله حتى سقوا أعداءه السم النقيعا. أسود تفرغ الهيجاء منهم، إذا لبسوا دماءهم دروعا. وإن نهضت كتيبتهم لحي كثير الجمع، فرقت الجموعا. بكل فتى يخوض الحول سعيا، إلى الضرب المبرح لا جزوعا. فكم حملت عتاق الخيل منهم، أسودا تجهش الأسد الشجيعا. وكم شجرت لهم فوق الهوادي، رماح تمنع الطير الوقوعا. وبيض في سماء النقي بيض، ترى لشموسها فيها أطلوعا. إذا اشتمل الضبا لها بنظننا، متون الخطيات لها شموعا. لقد صدعوا من العزى شعوبا، كما شعبوا من التقوى صدوعا. رمت بهم الصوافن كل ثغر، كأن لها به مرعا مريعا. فكم غمر طغى وبغى عليهم، فبات مجدل الغبر ضجيعا. وذي نظر سعى حتى رآهم، فخر لهول هيبتهم صريعا. إذا سلوا سيوف الهند ظلت، رؤوس المشركين لها ركوعا. مدحت أولئك الملأ افتخارا، فصار بمدحهم زمني ربيعا. فصلى ذو الجلال على نبي الهدى وعلى صحابته جميعا. به وبهم علت رتبي، لأني طويت على ودادهم الضلوعا، قرنت بعزهم ذلي وحبي لهم فوجدتهم حصنا منيعا، كلأت بهم من المحن اللواتي تشيب خطوبها الطفل الرضيع، مدحتك يا رسول الله فخرا وتشريفا ولم أكن البديعا، ألست علوت عن سبع طباق يا أم ركابك الركن الرفيع، وشرفك المهيمن بالتداني فأصبح كل ذي شرف وضيعا، وخصك بالشفاعة يوم تعنو وجوه الخلق للباري خضوعا، وأنت أحق من يرجى بصيرا لنائبة ومن يدعى سميعا، أيا مولاي ضاع العمر جهلا ولست أرى لفائتة رجوعا، فخذ بيدي وجد بالعفو يا أمن إذا ناديته لبى سريعا، وقل عبد الرحيم غدا رفيقي وما يخشى رفيقك أن يضيعا، وعم بما تخصصني صحابي وحاشيتي وأصلي والفروعا، رجونا جاه وجهك من ذنوب ثقال تعجز الجلد الضليعا، وما قدر الذنوب وأنت نور خلقت لكل ذي ذنب شفيعا، وكيف يضيق ذرعك عن مرج نداك الجم والجاه الوسيعا، عليك صلاة ربك ما تولت نجوم الغرب تنتظر الطلوع.
1: شكرا للشيخ عمر علي طه. وصلنا إلى نهاية البرنامج الأول. شارك في هذا البرنامج كل من فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمفتي العام لجمهورية تشاد، وكذلك القاري أحمد محمد طاهر والشيخ عمر علي طه رئيس المادهين سابقا بمدينة أبشة. لا ننسى في الأجهزة الفنية كل من الفنيين مهدي محمد عبد الله وأجدي ريغوبير. في إعداد وتقديم البرنامج أبو بكر حسن بخاري يحييكم، ونلتقي بكم في الحلقة الثانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله في الاستديو عندنا الساعة 37 دقائق دلوقت الله تسمعوا فوق نشرة الأخبار الصباحية إن اليوم يوم الأربعاء 27 مايو سنة 2026 الموافق يوم 10 ذو الحجة سنة 1447 أول يوم أنا عيد الفطر المبايد الأضحى عيد الأضحى فنقول لكم كل عام وأنتم بخير مبروك العيد نبدأ النشرة طوالي بالتفاصيل المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرين في العالم احتفل اليوم بعيد الأضحى المبارك فشنو أهمية العيد في الإسلام خلينا نسمعوا التفاصيل هالخبر مع محمد أحمد عبد الكريم
1: العيد حندهي دا واحد من الأعياد رقم 2 بعد العيد حن الفطر العيد حندهي دا فوق الرسائل الإسلامية قوية من الإيمان والعبادات والتضحية والمساواة بينات الأسر العيد حندهي دا بجي كل ما يوم 10 من زمن حن الحج وفوق كل المسلمين حن العالم بيحتفلوا بالعيد دا لأشان التقرب إلى الله تعالى وهو ذكر عن قصة نبي الله إبراهيم وولادة إسماعيل عليهم السلام الكان اتضحت فوقهم الاثنين أقوى امتحانات عن التسلم لأوامر عن الله والرضا بقضاء الله فذا الله شرع علينا العيد عن الدهية دا في الإسلام بسبب قصة الحصلت بين أبينا إبراهيم وولادة إسماعيل عليهم السلام القصة الحصلت دي بكون إبراهيم رأى رؤيا في النوم بكونه الله أمره عشان يطبح ولادة إسماعيل وكلم الاثنين سلموا أمرهم لله وقت أورى لولادة بالرؤية الشافة دا الولد قال لأبوه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وفي البكان دا الله فدا لإسماعيل بكبش من الجنة ومن دق دا الإسلام شرع لنا عشان نذبح الأضاحي كل سنة من زمن الحج من الغنم ولا البقر الزول البدهي فوق دا يأكل منا ويقسم منا للمساكين عشان هم كلوا يأكلوا اللحم البداية عن العيد دا يبقى قبال الناس ما يطبهوا يمشوا في الساحات اللي بيصلوا فوق العيد ويوم ماشين في البكان عن صلاة العيد دا يقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يكبروا مثل دا لقايد يمشوا في البكان عن العيد وفي البكان حن العيد دا كله يكبروا لقايت الإمام يجي ويصلوا ركعتين مع الإمام أي يصلوا صلاة

0: العيد وبعد دا ما يجر ويمشي في بيوتهم لكن خلي يرجعوا الإمام يكمل خطبة حقته ويشوف يضبه وبعد ما ضبه دا يمشوا البيت ويضحوا بأضحية حقتهم صلاة العيد هي سنة مؤكدة وما فوقها أذان بعد ما ضحيت دا تأكل منا وتقسم منا للناس المساكين وما تبوء الشيء من لحمة البهيمة اللي بتطبخها دي فوق شروط ومواصفات جات في الكتب عن الفقه الإسلامي أنواع عن البهيمة اللي بتضعه فوقها دي هم الجمل ولا البقر ولا الغنم ولا العنزاي وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه ضحى بكبشين تنين سمان وكبار الضبيحة عن الدهية دا الناس بيسوى عشان هو شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام لعشان التقرب لله ونحيه لسنة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام والأضحية فوقها فوائد كثيرة من ضمن المتابعة والطاعة لله وأيضا مساعدة الناس المساكين والمحتاجين والفرحة مع الأهل وإكرام الضيوف والشكر لنعمه الله عيد حن الدهية دا هو مناسبة موسمية بجي كل سنة وهو رسالة متواصلة يؤكد بأهمية التضحية في سبيل الطاعة من الله إضافة للإحسان للناس والمساعدة أم بين أي واحد والتضحية لأجل الآخرين والأنتين للناس المساكين ولا المسامحة للآخرين ولا نقد الحاجة هنت المساكين ولا الصدقات دي كلها كي من أساسيات عن العيد مبروك العيد وكل عام وأنتم بخير
1: مبروك العيد كل عام وأنتم بخير العيد عيد الأضحى المبارك للمسلمين كان بيحتفل بها لهم الصباح فشنو أهمية هنت الدبح عن الأضحى خلينا نسمعه الرد أنا الرئيس أنا المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان
2: الأضحية هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام إذن هذه أصبحت سنة والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته ذبح كبشين قال هذا لنفسي وهذا لأمتي لمن لم يضحي الواحد حقه والواحد كمان لكل مسلم أو مسلمة في الدنيا كالله سبحانه وتعالى ما أعطاه شيء عشان يضحي إذا نقول الرسول ضحى اليوم يسموها ضحية أو أضحية معنى واحد هي سنة للمستطيع تشتري أنت ضحية سواء غنمة سواء بقرة سواء جمل والأفضل في الضحية يكون غنم ثم البقر ثم الإبل ما بمعنى أنت عندك كل كشخ ولك مصاريفك 20,000 وتم تشتري لك ضحية بتاع 17-18,000 ومباكرة تدخل في ديون أو تتضايق في مصاريفك ومكروه الغلاء في الضحية كلها معناته الناس ممكن تشتري 20-25-15 تم تقول لك أنا نشتري كبش بتاع 40,000 ريال هذا مكروه شرعا خير الأمور أوسطها أضحية هي سنة للذكر وللأنثى وللصغير وللكبير ما بمعنى إلا ناس الكبار لا حتى ولا الطفل عنده مال يضحوا له لأن كل واحد داير أجر يوم القيامة لأن أجر عن الضحية اللي قال حتى الصوف حتى القرون كل شيء بعدين يوزن لك يوم القيامة بالنيان حتى ما عندك بيت ما عندك مرأة ولا تضحي عندك قروش انت شاب انت شابة مثلا ضأن هيكون تم سنة غنم سنة دخلت في السنة الثانية والبقرة دخلت في السنة الثالثة والإبل سنة دخلت في الخامسة ولا بد البهيمة تكون جميلة نظيفة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا ربنا يوفقنا جميعا
1: أمين إن شاء الله فعيد الأضحى المبارك بالمناسبة دي فريق واحد من راديو تشاد كان رغ في بعض الأسواق كان البهائم في العاصمة جميعنا ومد ميكروفونا للناس اللي بيبيعوا ولسياد البهائم حاج حوا حبيب عمر
3: دي أجواء هنسوق الغنم في العاصمة انجمينا، والأيام دي قاعدين نشوفوا في السوق حن الغنم نلقى كتير من المواطنين قاعدين بجوا لعشان يبوقوا الغنم حن الضهية، والسوق حن الغنم بيجي مزدهم بالقاعدين بيبيقوا والبساوقوا الغنم، وده المشهد اللي بنشوفه كل ما سنة، وكتير من المواطنين قاعدين بواجهوا صعوبات لأن الغنم حن السنة بالهين يا بيجوا سنين من السنين الفاتت، ودا الأمر الخلى صعوبات بعانوا منا المواطنين، خاصة حتى المعيشة بالهين يا بقت غالية والحياة بقت صعبة.
4: الغنم ده قاسين صراحة، أنا حاسة حاليا جيت بقروش 30 اللي في يدي يشتري لزول خنم ثلاثة ما قدر يشتري، حاسة حاليا ده دارين رجع القروش، وأنا نطلب حتى كم من رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقه.
5: الغنم ده ما سنة فاتت إنه مفرق مرة وايد زيادة، سنة الفاتة أنت كم عندك 8 7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي السنة ده خلام أدير أنت تدهي فوق إلا 20 إلا 18 كلام ده حكومة بس بيشيب لهم هرل للناس التجار ده بسي خلام ده ما يشيل منهم تاكس كتير، وأي نادي مشاهدين يقدر هنا قدر حقا بلغا كبش بدهي.
3: وفي ده بأكد تجار حن الغنم بقولوا رفيقين حن السئر الخل الغنم بقوا قاسيين عند كتير من الأسباب، منا رفيقين حن التكاليف حن نجلين الغنم وسئر حن الآلاف وما ده بس المصاريف اللي بترتبط في تربية الغنم.
6: كبش ب 30 في 30 5 في 10 5 في 20 في 20 5 في دارنا بريان هو ده 12 دقان قاسين مرة واحد والله هسه كباش ب 40 كله في سنة الفات ده خير من السنة، السنة البهايم قاسين ترتقل شيء بيجي ب 3000 الكمبوت بيجي 2000 أنقول له بيجي 2000 الغنم قاسين مرة واحد الناس بندق 10 2 10 3 أجيب غنم ما بلقوا
7: المال ده الآن ده صعب مرة واحد خالي مرة واحد هسه حاليا ده يعني مسكين ده ما عنده كلام كله يرجع جيران أكون كان دوي أنتوا ياكلوا وكيف أنا أعرف ب 8 دول 9 دول ده سنة كله ما في والله هسه ده البوتي مرة واحد ده يكون 15 14 لا 12 ده البوتي مرة واحد
8: والغنم هم شكشك في سمين في باطل في كبير باطل بوتي في صغار سمين خالي من الكبير والباطل كله
9: تشاهد كل المال عندنا رحمة وكل شيء قاعد لكن عندنا مشكلتنا هنا السولة القلة ده الألمي الفوس هسه ب 500 ريال المال حدر من هنا وقوم يجي هنا ده الطرق أصل ده بس مشكلة ثم ثاني الألمي ده قلم ده هسه حدر يا عشية ده
3: نذكركم بكونه سوق الغنم في العاصمة انجمينا في الأيام دي بالهين يا بيقى مزدهم، والمواطنين تلقاهم ماشين وجايين فوقا، ودا لعشان يبوقوا الكبش حن الضهية البضه فوقا في يوم الإيد حن الأضحى المبارك.
1: فالحجاج في الأراضي المقدسة ألاف من الحجاج كان لما مبارح في عرفة، وهناك كمان قدوا المسك الأخير عن الحج في الأراضي المقدسة. زميل عبد الجليل عبد المكرم قاعد هناك ومد ميكروفونه لبعض من الحجاج التشاديين اللي قاعد هناك، خلينا نسمعهم.
10: بدور الرحمة والجنة والعيال والمال أهلي ووالدي وأمك كلها الله يرحمهم والله يقوم اللي بدوره.
11: نشكر ربي يعني الحمد لله ده نعمة منيت الأمن والسلام للبلد العافية والاستقرار يعني ما شاء الله إن شاء الله تكون في أمن وأمان. الله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وجابنا لهد قدران ويجنا في عرفة الحمد لله رب العالمين ولادنا صلّم دوام الصحة والعافية وللمسلمين عامة والناس جت خاصة.
1: آخر خبر بمناسبة هنا عيد الأضحى المبارك، الوزير هنا الوظيفة العامة بخبير العمال بهنا القسم الخاص العام والخاص بكونه اليوم يوم الأربعاء يوم 27 مايو سنة 2026 ده خدمة ما فيه في كل الأراضي الوطنية، ومن ناحية أخرى الوزير بخبير العمال بكونه يمشي خدمة أم باكر يوم الخميس يوم 28 مايو سنة 2026. أجل المستمعين في السودان الساعة 7:42 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. النشرة كان كتبه لكم محمد أحمد عبد الكريم بشير عمر بشير وحجة حوا حبيب عمر، قدمها لكم مطر حسن بن علي بن مصادر فنيا أنا تويكي ألفريد. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الممشوطة بشاير شاركي فيه ودعاير وعربتي الخدوراي شاركي فيه ودعاير وعربتي سبتوكاي مكاي وخدوراي كتالي شلي لفاي شي شي عروسة معي كتالي

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما كبر المحرم وبكلمة التوحيد لبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المصلحين الذي أنزل عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والذي كان يقول فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي في هذا اليوم السعيد بتقوى الله عز وجل وهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من الأمم قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ويقول أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لبعض أصحابه رضي الله عنهم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا اليوم أيها المسلمون واليومان بعده هي أيام التكبير والتهليل والإحسان ولهذا من جملة ما أوصيكم به أخذا بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من جملة ما أوصيكم به في هذا العيد السعيد أن تحسنوا على إخوانكم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وما أكثرهم أحسنوا إليهم مما فتح الله عليكم من نعمه فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فحاولوا حاولوا أن تستفيدوا من أموالكم قبل أن تتركوها لأبنائكم فإن الإنسان ينبغي له أن يأخذ بهذه البشائر النبوية يجب أن نستغلها ليوم لا ينفع به إلا العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان قبل أن يموت ثم بعيدا عن هذا أقول لكم أيها المسلمون تأتي هذه المناسبة المجيدة من عيد الأضحى المبارك لعام 1447 والعالم كما تشاهدون
يعيش في ظروف عصيبة وأزمات رهيبة وقضايا دقيقة وتحديات متزايدة أصبح فيها الحليم حيرانا. حروب في كل مكان، شرف يهدر، شرف يهدر، ودماء بريئة تسفك، وأعراض شريفة تنتهك، وأموال تؤخذ بغير حق، ولا أحد يستطيع إيقافها، والجميع يبحث عن المخرج الآمن، وقد سدت أمامهم سبل النجاة، والحكام يجتمعون في عصبة الأمم في مجلس الأمن، الاتحاد الأفريقي والأوروبي وما إلى ذلك من المنظمات العالمية، يجتمعون بحثاً عن الحل، ولكن بلا فائدة تذكر، سقط في أيديهم. وواقع الحال والسبب الرئيس في ذلك هو أن الأرض قد ملئت ظلماً وجوراً من الإنسان، فلا بد من تأديب الناس. ألا ترى لو أن حاكماً من حكام الدنيا أمر شعبه بأمر ولم يمتثلوا أمره، ألا يستحقون العقاب؟ بلى يستحقون العقاب، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى وقد تمرد الناس على أحكامه؟ كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا الذي أقوله للناس جميعاً في هذه الوقفة: لا أمل في الخروج من هذه الفتن المظلمة إلا بتعزيز قيم التعايش والتضامن الإنساني ونشر ثقافة السلام والحوار والتفاهم بين الناس، ثم بالرجوع إلى الله تعالى خالق الكون سبحانه وتعالى، الرجوع إليه بالتوبة النصوحة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا ترى هذه الكلمة لعلكم تفلحون أي بالتوبة، والله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ها هو طريق الخلاص ينص عليه القرآن نصا لا يحتمل النقيض: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله عز وجل نادى علينا جميعا بقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فبالرجوع إلى الله تعالى تتحقق الاستجابة لأمر الله، الاستجابة التي دعانا إليها سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا الكلام فيه وعد وفيه وعيد، ولهذا إن تقاعست الأمة وأبت إلا أن تأخذ الطريق الآخر، طريق الشيطان، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
وخير الكلام كما قيل ما قل ودل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله يقول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لقد مكن الله لنا الإقامة في هذا الوطن تشات ولكي يستمر هذا التمكين فلا بد من المحافظة على هذا الوطن الحبيب ومن آكد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أشارت إليه الآية الكريمة وأيضا مراعاة حقوق الضعفاء من الناس ولقد رأيت قبل أيام لقاء عقد بين القادة في هذا البلد فيما يتعلق بنظافة العاصمة أنجمينا وقد قرر الملتقون أن الشوارع والطرق لا بد من إخلائها من الباعة وهذا قرار صائب جدا وقرار حكيم لا بد من النظافة لكنهم لم يقرروا سوقا بديلا وهذه مشكلة كبرى فإن أكثر الناس الذين يقيمون الأسواق في الطرق هم الضعفاء من الناس هم الضعفاء والمساكين وخاصة النساء الضعيفات إذن لابد من إنشاء أسواق بديلة في الأحياء حتى تستطيع المرأة الضعيفة أن تجد حاجتها وكذلك يستطيع الرجل الضعيف أن يجد حاجته ولقد جرت سنة الله تعالى أنه لا يمنع الإنسان من شيء إلا ويجعل له بديلا فمثلا الله تعالى حرم على الإنسان الزنا قال له لا تزني فأباح له أربع من النساء الحرائر وحرم عليه الخمر فأباح له كل أنواع الشراب الأخرى وحرم عليه الربا فأباح له كل أنواع البيوع وهكذا ما من شيء حرمه سبحانه وتعالى إلا وجعل له بديلا وعلى هذه القاعدة ينبغي أن يمشي الإنسان إذا منع أخاه الإنسان من شيء وهذا لابد منه لابد أن يحقق له بديلا آخر وأخيرا أقول لكم أيها الإخوة المسؤولية أمانة لا سيما الذين كتب الله عليهم المسؤولية أقول لكم المسؤولية أمانة وتكليف وليست تشريف يجب على من تحملها أن يؤديها على وجهها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما قال له يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فالأمانة إذن كبيرة فلنحافظ عليها جميعا وكونوا أبناء وطن متحابين فيما بينكم لتصنعوا تاريخا طاهرا لمن يأتي بعدكم لتكونوا كما قال القائل تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار ولا تكونوا كالذين وصفهم أحمد شوقي أمير الشعراء في تلك الأبيات المشهورة يقول ما كان في ماضي الزمان محرما للناس في هذا الزمان مباح صاغوا نعوت فضائل لعيوبهم فتعذر التمييز والإصلاح فالفتك فن فالفتك فن والخداع سياسة وغنى اللصوص براعة ونجاح والعري ظرف والفساد تمدن والكذب لطف والرياء صلاح سبحان الله ثم تعالوا أيها الإخوة نتوجه جميعا إلى الفتاح العليم الرؤوف الرحيم أن يحفظ بلادنا من كل شيء بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. اللهم نسألك أن تحفظ رئيس الجمهورية، اللهم نسألك أن تحفظ رئيس الجمهورية وإخوانه وأعوانه، ووفقهم للعمل الصالح، وفقهم للعمل بما كلفتهم به، وأيدهم وسددهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا، ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا يا ربنا يا خالق العوالم. حل بيننا وبين كل ظالم، وود لكل من إلينا أحسنا، وجازه عنا الجزاء الحسنا. آمين آمين، استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله تعالى أن يحقق رجاء كل واحد منا، وبارك الله فيكم.
1: ألو السادة المستمعون، هكذا كانت صلاة عيد الأضحى المبارك من حرم جامع الكبير للملك فيصل، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو مخاطبا إياهم ومحسن إليهم في نقاط عدة: تقوى الله عز وجل، وتأدية الأمانة، والتضامن فيما بينهم، وخاصة في هذه الأيام يجب على الأغنياء مساعدة الضعفاء حتى تتحقق التضامن الاجتماعي، كما حث القادة على تقوى الله سبحانه وتعالى في تأدية هذه الأمانة التي كلفوا بها حتى تتحقق العدالة الوطنية. أيها السادة والسيدات، نتمنى لكم متابعة سعيدة لحيثيات وفقرات الإذاعة الوطنية التشادية.
2: Voilà, ainsi s'achève la prière solennelle à la grande mosquée Roi Faisal d'N'Djamena, prière dirigée par l'imam Cheikh Ahmad An-Nour Mohamed Al-Hilou, qui dans son sermon a appelé le fidèle musulman à renforcer les valeurs de solidarité et surtout de partage. Il a évoqué également le contexte mondial marqué par des crises, s'adressant particulièrement aux Tchadiens. L'imam Moufti donc de la République a encouragé la population à préserver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ainsi s'achève la prière. Le représentant du chef de l'État, le vice-premier ministre l'imam Mahamat, qui vient donc de sortir de la mosquée, les fidèles musulmans à leur tour quittent la mosquée aussi. Voilà Ahmad Al-Hol, Ahmad Khamis.
1: نعم أيها السادة، الآن غادر ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء الإمام محمد جامع الكبير، وكذا أعضاء الحكومة وأعضاء سلك الدبلوماسي وكل المدعوين أو الذين شاركوا في تأدية صلاة العيد الأضحى بجامع الكبير. لا يسعنا إلا أن نقول لكم كل عام وأنتم بخير. خذوا تحيات القسم الفني: محمد معزل، أبو بكر، محمد عمر، محمد داود، وفي الطاقم الفني في الكهرباء محمد صالح عثمان وحسن آدم، وفي التنسيق بالاستديو الإذاعة بمباني الهيئة الوطنية للإذاعة للإعلام السمع البصري أوناما تشويكي ألفريد، وفي الهواء مباشرة من جامع الكبير مهدسكم بالعربية أحمد خميس وبالفرنسية أحمد مكي، وفي التغطية عثمان الحاج يحيى وقلمي أصيل. متابعة سعيدة لفقرات الإذاعة الوطنية التشادية، شكرا لكم، متابعة سعيدة. الميك إلى الاستديو بالإذاعة الوطنية التشادية، وكل عام وأنتم بخير.
3: ما يتعرف.

0: 38 دقيقة في الاستوديو على راديو تشيت كنقول لكم مبروك عليك لتاني مرة كل سنة وانتم طيبين صحة وسلامة. نواصلوا دائما ببرا من ابا غسم الروبي من مجمعنا دا يعني نتابعوا دائما قاعدين في جو نعيد عندنا برنامج خاص انا عيد الاضحى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والصلاة والسلام على القائل زينوا أعيادكم بالتكبير وبعد. أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أهيئكم بتهية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في البرنامج الثاني الذي يؤده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر جبريل لامؤمن إمام وخطيب مسجد النور الحرازاي وعضو إدارة القضاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، والقاري محمد دونغوس حسن والإقوى المادهين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا نبدأ بالقرآن الكريم مع القاري محمد دونغوس فليتفضل لكي يسمعنا من كتاب ربنا.

0: صدق الله العظيم جزاك الله خير وإحسانا معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر جبريل المؤمن إمام وخطيب مسجد النور الحرازي. سمعت الشيخ الناس الآن كلهم رجعوا من المصلى، البعض منهم ضحى وأكل الطعام، لكن البعض منهم صار يفكر في شيء آخر، الخروج حول العاصمة لارتكاب بعض الأشياء المحرمة. سمعت الشيخ كلمنا بحفظ اللسان والجوارح في يوم عيد الأضحى المبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون والمسلمات، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن يوم العيد لابد الإنسان أن يحافظ على الجوارح السبعة، ثم بعد ذلك يحافظ على اللسان. فأولا بعد طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بالأضحية، وبعد أداء صلاة عيد الأضحى، ينبغي للإنسان أن يبر الوالدين، لأن بر الوالدين شيء مهم جدا ولو كانا كافرين. البر لا يتعلق بالذكر فحسب، وإنما حتى الأنثى يجب عليها أن تبر والديها بالقول اللطيف، بالقول اللين، بالعطاء، بالود، بالرحمة. وكذلك الولد الذكر يجب عليه أن يبر والديه أمه وأبوه. وكذلك في هذا اليوم ينبغي للإنسان المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان الآمر مبسوط اليد، إذا كان له قدرة على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك اليوم، أن يتحدث أو يكف الناس عن ارتكاب المحرم. كذلك أيها الإخوة الأعزاء، في هذا اليوم زي ما ذكر فضيلة الإمام، في بعض الناس بينتهز الفرصة بدلا ما يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، يخرج في البساتين ويأمل الفواحش. الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم اللواط. ينبغي للإنسان المسلم، المرأة المسلمة، ينبغي للولد الشاب المسلم أن يحفظ شبابه، لأن الشباب نعمة من النعم، أن يحفظ شبابه للإبادة، لطاعة الله سبحانه وتعالى، للصيام، للأمل الصالح، ولا يضيع شبابه في الزنا وفي الأمل الحرام. كذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يغض بصره عن المحرمات والملاهي، وأن في هذا اليوم المبارك أن يأكل من الحلال ويشرب من الحلال. هناك أيها الإخوة، ما في نعمة أكبر من نعمة الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى خلق ناس كثيرين، والأكثر منهم فساق زي ما ورد في القرآن الكريم، أكثر المخلوقين من الإنس والجن هم الفساق. كون ربنا سبحانه وتعالى اختارك من بين الناس، المجموعة الكبيرة المخلوقة من لدن آدم إلى قيام الساعة، اختارك من المسلمين، هذه نعمة، أكبر نعمة. ثم بعد ذلك أيها الأخي المسلم، الله سبحانه وتعالى أنعم لك بنعمة العقل، بنعمة البصر، بنعمة القلب، بنعمة اليدين، بنعمة الرجلين، بنعمة السمع والبصر، وبنعمة الصحة. ينبغي أن تفكر في هذه النعمة وتعبد الله سبحانه وتعالى، وألا تفكر في المفاسد وفي الزنا وفي الملاهي لكي تضيع وقتك في هذا اليوم.
0: بارك الله فيك سمعت الشيخ، جزاك الله خير. هذا الشيء الناس إما بيختصروها في العاصمة، والبعض منهم خارج العاصمة. هل لك من توجيه بالنسبة لفتياتنا المسلمات؟ أحيانا الناس بمرق باسم الزيارات، لكن من وراء الشيء،
1: المسلمة والمسلم الشريعة أباحت لهم الزيارة، ولكن لم تبيح لهم الفساد. الشريعة أباحت لهم تزور والدينك، تزور إخوانك، تزور أقاربك، تزور أعمامك، تزور جيرانك، ولكن تحت حدود الشرع. الشريعة لم تبح للمرأة ولم تبح للرجل أو الشاب أن يخرج مع امرأة أجنبية في خارج المدينة في الشجر، وخصوصا الوطن اليوم ظلمة في أثناء الخريف ده، يمشي يخطف لهم في مكان إما على شاطئ النهر وإما بعيدة من المدن، ويلأبوا وربما يحصل منهم الفساد. فهذا لم تبيه الشريعة، الشريعة أباحت الزيارة معدودة حددها الشرع، يعني المرأة تكون مهجبة وتمشي زيارة للأقارب، ولكن لم تأمر المرأة عشان تخرج مع رجل في البادية برا ويأمل فساد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يهل لرجل أن يخلو مع امرأة أجنبية. هم المفسدين دول ولو 100 مرة ولو 100 شاب طالما كلهم مفسدين كان خرج خارجا جمعنا ده كأنهم اختلوا، خلوتهم دي ما بتجوز. حسب ما سمعنا كان مرقوا برا ده بتفرقوا 2 سوا، مرة مع راجل سوا مرة مع راجل، هذا شيء حرام لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، ولا يجوز لأبهات البنات أن يتركوا بناتهم مثل هذا. الآن كثير الأمراض والوباء الجاية ده كله من شدة الفساد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الفساد ما سيطرنا عليه ما ممكن أن نسيطر على الأمراض الفتاكة، وخصوصا السدى اللي اليوم انتشر وآية الأطباء.
0: شيخنا، المسؤولية للآباء والأمهات تركوا الحبل على الغارب لفتياتهم ولأولادهم، هل لك من توجيه للآباء والأمهات؟
1: الأبي المسلم هو موجه قبل ما نوجهه، وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة. لازم الأبي أن يربي أولاده وبناته على التربية الإسلامية. التربية الإسلامية بتختلف تماما عن التربية الآن. لا تتم الثقافة اليوم عند الشباب والشابات إلا بالخروج إلى الندوات وإلا الخروج إلى الأندية الخارجة. وفي بعض الآباء بيفتخروا، حتى لو سألت قلت لي أين بنتك ولا أين ولدك، بيقول اليوم خرج برا. وما فيش خروج حسب الشاهدنا ونعرفه، ما فيش خروج أولاد وهاتهم كي بدون شابات يخرجوا برا، ما فيه بخرجوا ده، لابد عندهم شابات بتواعدوا، هنا بمرقم بطرف وهم بمرق بطرف وبيمشي بالأم هناك. إذن أكثر المفازد التي هلت بالأم المسلمة كل كي تركوا الآباء للبنات والأبناء بهجة بكونه هم بيقولوا الإنسان اليوم هر في نفسه، ولما ممكن الإنسان يتحاسب صغيرة. هذه هجة باطلة وفاسدة، ما ممكن أننا كمسلمين نعتبروها زريئة ونأمل بها.
0: حقا سمعت الشيخ، زي ما أنت ذكرت بالنسبة للأمراض التي آية الأطباء، النبي صلى الله عليه وسلم كان تعوذ من 5 خصال، قال ما ظهرت الفاحشة من قومنا حتى أعلنوا بها إلا عبتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. سمعت الشيخ، كثير من الناس الآن يعانوا من هذه المشاكل. الآن حتى الأمة الإسلامية تعاني من الفقر، تعاني من الأمراض، تعاني من الهروب. ما هو المخرج الوحيد من هذه المآزق؟
1: المخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج. إذا كان الناس تمسكوا بالكتاب والسنة فوق الهدي من الضلال، فوق الرشد إلى الطريق الهدى، فوق الطريق الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، في القرآن فيه الطريق الموصل إلى الجنة. مع أن الشيطان اليوم هو الذي مسيطر على الساحة، وخصوصا اليوم إذا كان نظرنا في العالم بأجمع نجد المسلمون هم أيضا لم يتمسكوا حق التمسك بكتابهم. لو تمسكنا بالكتاب والسنة ابتبأنا بعيد من المشاكل التي تحصل الآن. ينبغي للإنسان المسلم، ينبغي للأبي، ينبغي للمؤلم، ينبغي للمدرس أن يدرس الطفل على التربية الحقيقية، على التربية الإسلامية التي تدخل الإنسان في الجنة. الدنيا محفوفة بالخيرات وبالشرور. إذا كان الإنسان فعل بجارحته أو بلسانه فعل فعل يجد الخير، وإذا كان فعل فعل هنا شر يجد الشر. الله سبحانه وتعالى بيّن على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام الخير في الكتاب والسنة.
0: بعد الأشياء ناس الأسرياء ممكن يهتفوا في مكان ويعملوا شيء مثل ليب الكشتين وما فيها من الشتم وما فيها من الكلمات البذيئة، هل لك من توجيه بالنسبة للأسرياء والأغنياء؟
1: زي ما قلنا الدنيا كلها كي محفوفة بالخيرات ومحفوفة بالشرور. إذا كان الطعام اللي هسه قلت ربنا سبحانه وتعالى أنطاك ميسرة أنطاق مال أنطاق ثروة. ممكن يوم الأحد ولا يوم الجمعة وبمناسبة الإيد تعزم أخوانك المسلمين تطبخ لهم ويأكلوا ويشربوا وينفضوا، ده شيء محمود جدا جدا، لكن تدعوهم على مائدة هي الكرتة، يلعب الكرتة بدل ما أنت تلقى الخير جلب لهم الشر. ينبغي للأغنياء أن يفكروا. شيف القنا، كان في صحابي يقولوا لي يا سألبة، صحابي ملازم الرسول عليه الصلاة والسلام، ملازم مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم أن يدعي بكثرة المال، الرسول دعا لي بكثرة المال، لما كسر المال ترك مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بيحضر عند الجلوس، خلاص انشغل بماله. تدريجيا ترك صلاة الصف، ترك صلاة الإيدين، ترك صلاة الجمعة، ده كثرة المال. إذن المال قد يكون فوق خير وقد يكون فوق الشر. كان ربنا سبحانه وتعالى أنطاق مال وسهلت في طريق الخير، خلاص ربنا سبحانه وتعالى بأنطيق الخير، وإذا سهلت في طريق الشر تلقى الشر. الله سبحانه وتعالى ولنبلوكم بالشر والخير فتنة. كان الله أنطاق الخير امتحان، ما تقول أنا أفضل الناس، أنطوني مال، أنطوني سلطة، أنطوني إنت الشيء الأنطوق ليه ده؟ كم من المال، كم من الجمال، كم من السلطة، كم من الأولاد، امتحان. ربنا سبحانه وتعالى يختبرك، داير تعمل شنو بمالك وبأولادك، هل ده تربيهم تربية إسلامية أو تتركهم ويأملوا يوم القيامة. والفقر ذات امتحان، في بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بالفقر لأن القنا ما بنفع معهم، إذا كان هم أغنياء يبقوا، عشان ده الله سبحانه وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، عشان ده ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته بأبيدة بعض الناس جعلهم أغنياء، بعض الناس جعلهم فقراء، بعض الناس جعلهم ملوك، بعض الناس جعلهم مملوكين. كل إنسان يدور يختبره حتى ولو كان مرضان، المرض ده الناس ما بدورسه، كل امتحان. إذا كان صبر ربنا سبحانه وتعالى يصيبك على هذا المرض، وإذا كان تغيط وكفر بالنعمة ربنا سبحانه وتعالى يبتليك يوم القيامة إما بدخول النار وإما بغضب الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عمر جبريل مؤمن على هذا التوجيه القيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الكلمات أذانا ساخية إن شاء الله. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر علي طه، رئيس اللامدينة سابقا بمدينة أبشة، يخدم لنا خصيدة من تأليف المرحوم عباس محمد عبد الواحد تتألق في دار الفتاوي، فليتفضل شيخنا لكي يسمينا هذه القصيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. دار الفتاوي ودار الجمع الباني، تألفت من بني قومي وأوطاني، إن الذي قدمته اليوم من منح ثمينة لذوي دين وإيمان، كانت وما برحت تبدي نتائجها على الورى دون إجحاف وحرمان، فكم أتتها من الأنحاء أسئلة من بعد مستمعي ركن بإذعاني، تعطي الردود بفضل الله وافية عبر الأثير بإيضاح وتبياني، عون المدبر نرجو أن يحالفها في أمرها فهو حقا خير معواني، واليوم قد عملت في عقد مؤتمر أتى نتيجة تفكير وإمعان، شعاره أن يقوم المؤمنون بما يرضي الإله فيرضيهم بغفران، وترك ما أضعف الإسلام من حسد وما إلى ذاك من غل وإضغان، المسلمون جميعا في تآلفهم وفي التوادد في سر وإعلان، كالعضو يؤلمه داء فصار له جسم الفتى منه في غم وأحزان، والله قال بحبل الله فاعتصموا فالكل ما بين إخوان وخلان، ومن برامجه موضوع تربية كما تناول من موضوع رمضان، الصوم قاعدة الإسلام نعلمه أو أنه الركن من مجموع أركان، له مزايا تزكي نفس معتسب من الخطايا وتنشيط لأبداني تفتحت فيه أبواب الجنان وذا شهر يسلسل فيه كل شيطان وليل قدر لديه بات مكتمنا ليل تعطر من روح وريحان وللملائكة جوال بليلته لمطلع الفجر في أرجاء أكوان تحتم الصوم في أمرين إن وجدا رؤيا تحقق أو إكمال شعبان للاختراعات دور ليس ينكره عقل وقد سهلت شأنا بإمكاني فالطائرات التي عمت منا

0: للناس عصر صناعات وعمران، وكلها نعم الباري إذا حسبت عدا، وذا لم يكن في وسع إنسان. تلك الوسائل قد أدحض مقربة، وجه البسيطة قاصي في قاصيه وداني. لذا فلو أن في أقطارنا ثبتت أهلة وكفى في الشرع عدلان، أو أن في المغرب الأقصى تشاهدها جماعة أو بدت في شرق سودان، فما على المرء إلا أن يصوم بما تقره سادة تفتي ببرهان. ولا يجوز لشخص أن يفندهم أو أن يسيء فيرميهم ببهتان. أما التصوف فالقرآن مرجعه وسنة نسبوها لابن عدنان. فمن أراد الهدى فليمس متبعا ما أوضح الشرع في آيات قرآن. فتلك صوفية الإسلام واضحة بنى عليها أولو علم وعرفان، إذ قسموا النفس سبعا في مراتبها، إذ قسموا النفس سبعا في مراتبها، في كل طور لها ما ليس في الثاني. أمارة وهي أوليها منسقة، وهذه هي نفس الفاجر الواني. وعد لائمة منها وملهمة بذي مكارم أخلاق وإحسان، ومطمئنة إيمان وراضية أحكام ذي الطول من حلو وأشجان. مرضية وهي من نالت بطاعتها من المهيمن في الدنيا برضوان، واستوفعت لك تتميما بكاملة، فتلك نفس تخطت كل ميدان. ومن يدع ملة الهادي وسنته أو شرعه باء في الدنيا بخسران.
1: بارك الله فيك. ممكن هذه هي القصيدة الأولى، ممكن نستمع لقصيدة البردة.
0: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محتني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي. واستبرغ الدمع من أين إن قدمت لات من المحارم، والزم حمية الندم. عسى طبيب

0: وحالف الصبر بالرحمن معتصما وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم وشر ما أنت تخشى من أذاههما وقل من منهما في الخلق قد سلما فلا تثق منهما إلا ولا قسما ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أطلت في النصح قولي إنما مثلي كمثل واصف طب وهو ذو عللي وكثرة القول تبدي كثرة الخلل أستغفر الله من قول بلا عملي لقد نسبت به نسلا لذي عقمي ما القول مني أما فعلي بمشتبه ذا في ارتفاع وهذا في تصوبه وكيف يوقظ واسنان لمنتبه أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي لا بد أن تعتدي الدنيا مزايلة وتصبح الروح للأجتاث راحلة وما اتخذت لبعد السير راحلة ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي تعودت نفسي التقصير والكسلا ولم تسارع إلى طاعاتها مللا أيرتضي عاقل هذا له عملا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وأقبلت نحوه الدنيا بحسن روى وصد من عن حسنها وجها له وروى وأقبلت نحوه الدنيا بحسن روى وصد عن حسنها وجها له ولوى من بعد ما حاز منها رقها وحوى وشد من سغب أحشاؤه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم فاختار مسكنة أن أرفع الرتب وقل عيش على الإكثار والرغب وما يرد نحوه من زخرف يهب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم لعلمه أن مولاه ذخيرته لم يلتفت لسوى المولى بصيرته ولم تمل نحو دنياه سريرته وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم في خفه وهب الدنيا لهم وعلن ولم يمل نحوها فيما بدا وبطن لولا الضرورة في قوت له وسكن فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم الناشر الحق من بعد الجنوح لطي ومرشد الخلق إذ هم في عماية غي وهو المنادى من الرحمن أدني إلي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي.
1: جزاك الله خير وإحسانا على هذه القصيدة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت ظل لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع لنا يوم الخيامة، وأن يجعلنا من السابقين في دخول الجنان إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عمر علي طه رئيس اللامدهين لمدينة أبشة سابقا على هذه القصائد الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهوده بالنجاة، وأن يجعل هذه الخراء التي خرأ لنا في ميزان حسناته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. شارك في هذه الحلقة المباركة كل من القارئ محمد دنجس والشيخ عمر جبريل المؤمن والمادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ عمر علي طه. لا ننسى في الأجهزة الفنية محدي محمد عبد الله وأجدي روبير، في إعداد البرنامج وتقديمه أبو بكر حسن بخاري، وإن شاء الله نتلاقى معكم في الحلقة الأخيرة أصلا، وكل عام وأنتم بخير.

9 و 5 دقيقة مبروك عليك تقولوا لي ثاني مرة نقول لك سعيد بخير يحضرنا جديد يحضرنا جديد يسهل الأمور كالعادة تعرفوا دائما يوم العيد عندنا مستمعين من المستمعين والمستمعين الناس بعدوا لزملائنا مرقادين في جمعنا وفي الخارج ومرحبا بعدوا لهم وقول لهم مبروك عليك كل سنة وانتم طيبين خلاص برنامجنا خلاص فات الساعة 9:06 دقيقة برنامجنا يتابع لحد الساعة 10 نمشي ليومين دائما نتابع برنامجنا

0: أيوة الساعة 8:99 دقيقة في الاستديو على راديو تشات، نواصلوا دايما ببرامجنا بقسم الربي من الجمالة كالعادة دايما أننا نقول من المستمعين والمستمعين رقم التليفون 61 53 53 20 53 53 20. نقول له مبروك العيد، كل سنة وانتم طيبين، صحة وسلامة، يحضرنا الجديد. نواصل دائما اننا قاعدين دائما في خدمة المستمعين. بس
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. مبروك العيد كمان، كل سنة وانتم طيب، صحة وسلامة، يخلي لك
1: الحمد لله،
0: يحضرنا الجديد
1: ان شاء الله ان شاء الله،
0: يعطينا المحارينا.
1: اللهم
0: امين اخوي. الحمد لله. مين معي؟
1: هارون ابو بكر من الكرين الفار تراب الكاميرون.
0: من الكرين الفار في تراب كاميرون
1: ان شاء الله 100% اخوي.
0: اها نقول ده ما هتهديته
1: ما كان نقول له لا احسن لي انت
0: وزرتك. شكرا والجراند
1: سير خديجه ومطاير.
0: شكرا كثير بوسمنا زميلنا
1: احسني ادم محمد.
0: نشكرك كثير بوسمنا زملائنا كلهم دينا. شكرا نشكر كثير بوسمنا تجاني سير
1: جاب النصر جايزين مراجعات كل من في تواج بلاينا.
0: شكرا نشكرك كثير نشكرك كثير انت كلها انت واسرتك. نتمنى لك سنه سيئه، عيد مبارك لك انت ولأسرتك ولكل السكان الكاميرون القاعدين في الكاميرون
1: ان شاء الله ان شاء الله. يتمنى لنا العافيه
0: والسلامه كمان. شكرا.

0: الو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور، مبروك عليك كمان.
1: سيد بخير.
0: انت ولا اسرتك؟ مين معي؟
1: اسرتك.
0: شكرا.
1: ما قال البريزيدنت جين ابكر اليوم اللي
0: يا بريزيدنت جين ابكر
1: اليوم اللي
0: يا ابكر اليوم اللي يا
1: اكيد
0: ومعك من اللي انا نقول لك مبروك عليك انت ولاسرتك كمان.
1: اكيد ومعك نقول مبروك عليك انت واسرتك ونقول مبروك لعمالها رجكات.
0: شكرا.
1: نقول هنا مبروك عليك لكوردو مرقمبو كوردو الجوني سيد عبر الرساله في ليبيا.
0: ايوه شكرا.
1: هذا اللي كان المعروف بسام قروس في ليبيا. مبروك عليك نهار اللي وصرته.
0: شكرا.
1: نقول مبروك لي لازم في بشة مستنين ونقول مبروك لي نسينا حاجة وفي فاية.
0: أيوة.
1: نقول مبروك لي اللي هنا البرام فرار قد اليوم مبروك لي اللي بوكو اليوم.
0: أيوة.
1: نقول مبروك لي اللي فن اليوم.
0: أيوة.
1: نقول مبروك لي اللي خضر المعروف عبد الكريم موسى.
0: شكرا.
1: هنا أقول مبروك لي اللي لندمان انترناسيونال رومباي دمبي.
0: أيوة.
1: هنا قل نقول يا شريف عبد الله في مساجد كان طرما كتاب جروة.
0: أيوة.
1: نقول صباح سعيد نهار سعيد للحاجة لين ما يمان ليش أشو.
0: أيوة.
1: هنا قل عشر رمضان في سلامانجا هنا له عمر سند في روفاري.
0: شكرا.
1: نقول مبروك العيد ونهار سعيد كل اللي بيعرف أبكر بريزاد جينا أبكر اليوم نقول نهار سعيد واستماع ونقول ربنا يجيب لنا العافية في البشر.
0: أيوة.
1: وجميع انا الاخوان الفاضل الحاج كلنا نقول ربنا يجزيهم بالعافيه.
0: ايوه بقولهم بالعافيه والسلامة. مبروك عليك يا بكر اليوك ولكل سكاننا اللينيالي ولكل الشباب لانه هو رئيسنا الشباب. نقول لك مبروك عليك انت ولاسرتك ولكل شبابنا اللينيالي وبالشات كافه. الو.
2: صباح الخير.
0: صباح النور، مبروك عليك كمان.
2: سلام، انت بخير؟
0: صحيح وسلامه.
2: بارك الله فيك.
0: من معي؟
2: النور ادم تاكسيمان من دجال.
0: النور ادم تاكسيمان من دجال. دجال ما دجال كتراتنا.
2: دجال الدبه بس.
0: دجال الدبه، مبروك عليك لكل السكان انا دجال الدبه كمان. نقول عهدي طبعا.
2: آمين إن شاء الله. نقول مبروك
0: عليك
2: انت وكل
0: أسرتك. شكرا. وانت وأسرتك كل مشكرة كثير كمان. نقول لك مبروك عليك
2: وكل العمال
0: اس ام. شكرا. نشكرك كثير بكل باسمنا كل الخدمين انا ونما وانا كل الاذاعاتنا من جنب الاذاعاتنا اف ام القديم من جنبنا هنا. شكرا. نشكرك كثير باسمنا زملائي كمان.
2: ونقول له مبروك العيد هناك لزميلي الحاج الكريم من قد كل.
0: ايوه.
2: زميل عبد الرحمن حسين ابكر صالح بريزاند زوديتير محمد سالم وثمان وكل اسرته.
0: شكرا.
2: وهناك محمد جده محمد كتابي من فرشة.
0: ايوه.
2: وادم ارخصو انتوني شيشه.
0: ايوه.
2: وهناك ما ننسى شباب انا دنيا البون سعيد عمر كمبو كمبو عمر.
0: ايوه.
2: والبوني
0: السيد
2: وهناك من
0: كسري
2: كمان
0: مال أبا
2: وكل
0: أسرتي
2: من كسري.
0: كل
2: السكر أنا
0: كسري كمان.
2: ونقول له صباح سيد دفنية سيد إما من ذات منارة إف إم.
0: شكرا.
2: والذكر أبكى من منارة وخصم تايل من منارة.
0: أيوة. شكرا.
2: كل المستمعين وعندي ما المستمعين.
0: شكرا. أيوة مستمعين منو؟
3: حارون موسى الحاج.
0: أهلا مبروك ليك كمان كل سنة وأنت طيب.
3: بطيرة.
0: أيوة يا عطمة.
3: الحاج زكريا من
0: بيتكن. الحاج زكريا من بيتكن. نقول مبروك عليك لك انت ولكل سكان بيتكن كمان
3: ان شاء الله. ونقول للعمال هنا اذاعه الوطنيه الشاديه.
0: ايوه.
3: تجاني كرامات ابيات محمد احمد عبد الكريم مهاجر. بشير عمر بشير. وانا امشي في رعاسه القضيه تجاني مصطفى مهدي خالد موسى الحاج خليل حسن الثالث.
0: ايوه شكرا.
3: وهنا في رعاسه الوزراء علي بشاري ومحمد اللامهدي احمد عبد الله.
0: شكرا.
3: ونقدر نهدي للمسلمين في عاصمين نجمعنا هناك زميلي عمرو ادم تسيمان الله مريض اشوف علي هارون سمحه محمد.
0: ايوه.
3: خير الشم ادم. ونقول ألف مبروك للمراسل هناك جدو محمد بركة من قونما بشي محمد أمين محمد علي محمد أمين وفي جزيد الربيع معروفة مرة بن عربي عبد الرزاق.
0: مشكرك كثير بس من أزبلانا كمان.
3: وتحياتي لكل المسلمين.
0: شكرا، نشكرك كثير. تحياتي لكل المسلمين والمسلمين.

0: الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مبروك عليك كلام.
1: مبروك مبروك عليك.
0: صحه وسلامه. صحه وسلامه يا سيد بخيت.
1: معاكم فردوس عبد الرحيم من مدينه ابشه.
0: فردوس عبد الكريم من مدينه ابشه. فردوس مبروك عليك.
1: عبد الرحيم عباس من ابشه.
0: عبد الرحيم عباس.
1: نعم.
0: نقول لك مبروك عليك لك انت ولاسرتك ولكل سكان ابشه.
1: مرسي وكو.
0: شكرا.
1: نقول لكم مبروك العيد لأمتو وشباب انجمينا وشات.
0: شكرا.
1: عمل.
0: عيب خورا.
1: نقول مبروك العيد لأبوي عبد الرحيم عباس.
0: أيوة.
1: لأمي حليمة أبونا.
0: أيوة.
1: وللخالة كبرى أبونا.
0: أيوة.
1: والأخت كلثوم عادو.
0: أيوة.
1: وأبوك عبد الرحيم عباس.
0: وأبكر عبد الرحيم عباس. أيوة.
1: والخال تنوسي أبونا.
0: أيوة.
1: محمد أحمد أبونا.
0: أيوة.
1: وأب بكر تجاني.
0: أيوة.
1: محمد نور ياسين.
0: أيوة.
1: ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يجيب العافية والسلام في بلدنا تشاب.
0: شكرا شكرا نشكرك كثير بس من زملائنا. نقول لكم مبروك العيد وربنا يجيب يحقق الإيمان ويختير السلامة كمان.

0: الو الو، مبروك عليكم.
1: انتم بخير؟
0: صحيح والسلامه.
1: كم من قرية الزال
0: معي اتو؟ مين معي؟
1: من
0: كرويش
1: الزاوية.
0: من كرويش الزاوية يا عطو.
1: بلا ما آدم عمر. يا نقول مبروك ليك.
0: مبروك ليك لأنت وليك سرتك. شكرا. نشكرك كثير بصمنا الزميلة.
1: مرمى الشاعر محمد.
0: نشكرك كثير بصمنا الزميلة. أيوة. شكرا.

0: ايوه مبروك يا ليت.
1: ايه ده سعيد؟
0: ده سعيد بخيت.
1: معك كابتن جعفر من دوبيا.
0: كابتن جعفر من دوبيا.
1: كابتن متأكد.
0: كابتن جعفر كيف حالك؟ طيب انت؟ مبروك ليك كمان.
1: ايه ده سعيد؟
0: لكن انت ولا اسرتك.
1: الله يحضرنا صنعاء.
0: يحضرنا الجريد كمان يحضرنا صنعاء.
1: الله يجعلنا الدنيا.
0: امين ان شاء الله.
1: الله عندنا جوانب كل
0: جنة. امين.
1: الله يهلل عيالك.
0: امين جميل.
1: وشرتك.
0: شكرا.
1: حتى اول بقول لهم الايد بسيدي انت واسرتك.
0: انت واسرتك كمان.
1: اسرت مريم اشهر محمد.
0: شكرا نشكرك كثير بوس من
1: الله. عبد الهادي مسالي بابايرو.
0: امين ان شاء الله نشكرك.
1: ونقول مبروك الا نصر عبد الله من فرشم.
0: ايوه.
1: شريف عبد الله من المساجد.
0: ايوه.
1: هجر عثمان من دجال.
0: ايوه.
1: املا عثمان من فرشا.
0: ايوه.
1: نقول مبروك الا ببيتوريا جيتوريا فاتنس من دبن.
0: ايوه.
1: علي علي من كندول.
0: ايوه.
1: علي عزيز من نجرين.
0: ايوه.
1: عشتا اباز من انجارن. ميمون ابا من انجارن.
0: ايوه.
1: عجاشه من زوين.
0: ايوه.
1: عمي فضل من منجفه فردوس سليمان.
0: ايوه.
1: أشتا مجمر فجيرة مجمر هو مجمر.
0: أيوة.
1: وجا أحمد أشتا أمت من بزطوس.
0: أيوة.
1: تشيل أراضيك أير.
0: شكرا شكرا شكرا. أقول لك مبروك ليك لأنت ولأسرتك ولكل
1: ومعنى كل ما تسمع.
0: شكرا نشكر كثير بس من كل سكان

0: الو.
1: اهلا، السلام عليكم ورحمه الله
0: عليكم
1: وبركاته.
0: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نقول لك مبروك عليك، كل سنه وانت طيبه.
1: اذا اصحى سعيد، كل
0: امين
1: سنه
0: ان شاء الله.
1: اماني
0: شد امانيك
1: الزايرة صبر
0: امين ان شاء الله جميعا.
1: امين
0: يرزقهم يغفر لموتانا، يسهل الامور، يدينا عافيه في البلد.
1: امين امين يا رب، ربنا يتقبل دعواتك.
0: امين ان شاء الله، كلنا جميعا يا الله.
1: الزواجر الشامو من حارة مرجيبة.
0: من حارة مرجيبة، ايوه.
1: قبل كل شيء نقول مبروك العيد لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا انت واسرتك كمان.
1: شكرا ولكل امهاتنا الحياة الوطنية للسمع والبصر والنمو.
0: شكرا.
1: مبروك العيد لصاحب الفخامة الجاني سير رماد.
0: شكرا.
1: محمود بكر حماد، البكر حسن بخاري، عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. مبروك العيد لمريم الشاعر محمد، حسنية آدم محمد، خديجة محمد طاهر.
0: أشكرك كثير وبسمع كل زملائنا.
1: مبروك العيد للسيد المدير سليمان جابو، أحمد يايا عباس وكل أولاده.
0: أشكرك كثير وبسمع كل زملائنا.
1: شكرا. مبروك
0: العيد لكل من 23 شهر. شكرا شكرا، نقول لكم مبروك العيد لك انت ولاسرتك ولكل سكان المملكه كمان.

0: الو ابو
1: الو
0: وليد،
1: مرحبا.
0: مرحبا بين
1: كابتن جعفر من دوقي لثاني مره.
0: كابتن جعفر من دوقي لثاني مره، نقول لك مبروك وليد لثاني مره كمان.
1: اوكي، نقول مبروك لنور عالم تاسمان.
0: ايوه،
1: على ذكرها من دكتور عبد الرحمن حسين كلاندومان تادروما من مشاغه، عبد الرحمن موسى من مشاغه، شيف ديكاري جماكو من مشاغه.
0: ايوه،
1: جدا بورما من سجيت ارم جبري من مردو.
0: ايوه،
1: جدا مالا علي عبد الله من جميز مور.
0: ايوه،
1: جدا جدا جدا كلابا انطوني شيشا كارابلا من فرشا كين جينيور.
0: ايوه،
1: عبد الله ادم موسى.
0: ايوه،
1: رمضان كادر ميرخن ابدا جدا وخبنا ميرخن حسن كادر ميرخن.
0: ايوه،
1: الرئيس عبد الله من جمينا فارا، بلال غزالي من جمينا فارا، والبوا من انجويا، اللوال موسى من ساغور.
0: ايوه،
1: فيزانا بكر احمد من فرشا، وماما سلام ترنا فرشا، هارون تاج جروه من جرماي.
0: ايوه،
1: احمد تيغو كاشا، بكر حسن من رولاي.
0: ايوه،
1: بلاما ادم من غير زايا، وابكر حسن من رولاي.
0: ايوه، شكرا لكم كثير باسم كل المستمعين على راديو جد. شكرا
1: المنتدب بشير محمد من جنبه.
0: شكرا شكرا، نشكرك كثير باسم كل زملائنا.

0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. وين معي؟
1: الحمد لله معك صديق أبكر من حارة بردو.
0: صديق أبكر من حارة بردو. مبروك ليك لأنت لأسرتك ولكل سكاننا بردو.
1: شكرا.
0: أيوة.
1: نقول مبروك العيد لكل الأمة هنا أونما.
0: شكرا. أشكرك كثير.
1: وللمسلمين. ومعنا كل كوميونيتي مسلمان هنا تشاد.
0: شكرا كل المسلمين والمسلمات هنا تشاد. شكرا نشكرك كثير باسمنا كل المسلمين هنا تشاد. نقول لك مبروك عليكم.

0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
1: بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك، مبروك عليكم.
1: مبروك عليك كمان. معك موسى حسين من كركان من الكخيري.
0: موسى حسين من موسى حسين
1: من السنين الصغيرة.
0: من السنين الصغيرة
1: أكيد.
0: مبروك لي أنت ولأسرتك ولكل سكان السنين الصغيرة كمان.
1: أوكي، مبروك ليك عليك أنت وأسرتك.
0: شكرا، نشكرك كثير بوصمنا كل أسرتي.
1: مبروك ليك للجراند بريس تجاني سرة.
0: شكرا، نشكرك كثير بوصمنا تجاني سرة مات.
1: مبروك ليك لكل أمانا نجاية أونما.
0: شكرا، نشكرك كثير بوصمنا كل زملائنا خدامين أونما.
1: أكيد.
0: أيوة.
1: ونقول مبروك ليك على الوالد المحترم الميري حسين عبد الله هارون والوالد المحترم ساكنة موسى ومحمد بشارة جيمة بشارة، ونقول محمد جيمة، ونقول هناك ما ننسى جرما محمد، ونقول هناك ما ننسى الشيخ ذكري محمد هارون والشيخ ذكري مالوت عبد الله هارون.

0: تمام انت ديجا بقيتي ساور لعبد الماجد تمام مشى للطير وتنتيم فانا من انت الكاتل هلو هلو جكر ما تنتيم في تلك الباوة جدا دي تريد اما تخني ناكا من الزيور وطرماني تنك للدمان وانت الرومان دي شيخ الشيوخ
1: ايوة شكرا
0: ونقول هناك مانا شريف عبد الله المساجد ما نبه مكادر هناك مدينة كسري نصر نصار هناك من فرش الشوفي
1: ايوة
0: أما جدا محمد الكتابي عبد الرحمن أما تزيدين ونقول هناك من إنسا أضعنا كاف منديل على رأسه مع محمد يعقوب
1: شكرا نشكرك كثير باسمنا كل سكان النونما كل خدامين النونما ولكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جميعنا في البرغاري نقول لهم مبروك عليك كل سنة وانتم طيبين يحضرنا الجليد
2: كثير هلعب الباقي جرادي ترنقل الدفن تفض مطي من رلعات يا لبديا متيمان دولور أتراهي تزيوت كثير راقدين قطيهم كثير كيف النمشاتي في دار قروها مود ولا الجبرين ركاب للعرم كفا بسل الهين حميد بالذي ساكنين بهور الطين في عبار صليل الماما أهطين في عطهر بطرين البطن مسكين الزينين للماهم للبيت فسين الزبد في خلاهم سلطنة التامين القول تهي المهيت مايو اللقم الفريد المابطر دجو مر الحمد البياك للمقسوب السب بيجيب هزق للعيال بالطوب قلب البنات بيوت سالمات العيوب واردات الرهود كاثرات مرار العود دقانك يا ابني يمسنج لما يوج نفسك عافي دقت علي مارود ريتك غلدق صادفت ليالي
1: الو
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة مبروك عليكم مبروك عليك كل سنة وانتم طيبة صحة وسلامة ماي مين ماي
2: هذا قول ابو داود منا بميهود راسع للرمات رجلال البيوت من زند الحواري التول والست العود من دون ترفاقة بقيت مفروض من التلب ابو سنين بقيت قود حمد عزيز زبد الزيوت كجينا كدامين نفوج ونربطنا خرب العمر نرجع المقدود طقوا دمدموها التبكين بزيل نقارد
0: ألو السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
0: بارك الله فيك
1: مبروك عليك كل سنة وانت طيب صحة وسلامة يحضرنا الجليد
0: الله أخو كمان
1: لله ورسول
0: الحمد لله
1: مين معي؟
0: معك بكر عثمان إسماعيل من مدينة جمينة لكن حاليا من مدينة البشة
1: بكر عثمان
0: من جمينة لكن حاليا في مدينة
1: حاليا في البشة
0: حاليا في البشة
1: أقول لك مبروك عليك لأنت ولكل سكاننا البشة
0: إذا سيد بخير وسيا والسلامة
1: شكرا
0: نقول صباح الخير ومبروك العيد لكل الأمة لنا جزاك ونما
1: نشكرك كثير باسمنا كل الخدمين ونما كمان
0: بقسم العربي الفرنسي البرنو
1: شكرا شكرا
0: بقسم الكانمبو
1: أيوة
0: قسم القرآن
1: أيوة
0: نقول مبروك العيد لأخي والزميل التوم محمد صالح سنتي كومغروس
1: أيوة
0: سليمان آدم وتوصل آدم وعبدو آدم
1: أيوة
0: عبد الرحمن حسين كلاندومان انترناسيونال اثر روماندو ابكر خالد ابكر افشنب قرمومي سلباتير عبد ادم سيرسيت قاسم احمد اشتمام من شدر ثلاثه جبون زندي
1: شكرا
0: الهاي هاي وماي ماي وتشاتشو وخريجات حليمه النور مريم مريندا زار عبد الرحمن
1: شكرا
0: الشوف علي هارون اسامه محمد
1: ايوه
0: فاطمه زارة محمد صالح
1: ايوه
0: وما ننسى كل المستمعين وما ننسى أداك يعني تعرفون جلال هناك من سوق العدالة
1: شكرا نشكرك كثير بصمنا كل المستمعين أنا رأي وكاد نقول لك مبروك عليد لأنت ولأسرتك
2: من بقني فيها من تمرية بتنجكر خادم خط ضيع قانية مرة ولاية تركي لنصار بلا شرية هنونا كابن مجفية تاري كرمت الجوت قلني ولية شرك بالجامعة كرب ضيع بورية نعلى بقصورية كم سنبت

0: الو.
1: السلام على الخير.
0: صباح النور.
1: معكم رملة وثمان من المسنين سقيم.
0: ماتية؟
1: رملة وثمان من المسنين.
0: رملة وثمان من المسنين صغيري. نقول لك مبروك عليك كل انت.
1: جدا سعيد بخير ربنا يطول عمرك.
0: امين ان شاء الله ربنا يطول عمرك جميعا.
1: يخليك لعيالك لزوجاتك.
0: امين ان شاء الله كلنا. امين ان شاء الله كلنا.
1: ربنا مبروك عليك لكل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا.
1: مبروك عليك لجيرانك تجاني سرامات.
0: شكرا نشكرك كثير
1: واسمعنا. بابا يا رب الكيان.
0: نشكرك كثير واسمعنا بابا يا رب.
1: محمد.
0: ايوه.
1: عن ابراهيم بركه.
0: شكرا.
1: قال لي قال من جدي قال كان تمسر من كلنا
0: ايوه
1: قال زين انا نسير من كلنا كلير تراتين من دير ريحه عثمان رفيق عثمان مدينه عثمان هو عثمان
0: ايوه
1: مدينه عثمان مدينه عثمان لطيف عثمان ريحان عثمان
0: ايوه
1: فاتن عثمان عبد الله عثمان عبد الحليم عثمان عبد الرازق عثمان ما ننسى كل اسره عثمان
0: شكرا نشكرك كثير
1: بعد رمضان
0: شكرا
1: أنا كابتن جعفر من بيجي آدم جبريل من أموردو
0: شكرا
1: مهير الشماء آدم شريف أدل من مكتاجد أنا رأينا تكتيان أنا زكريا من بيكي
0: شكرا
1: الجتورية جيدي تورية
0: أيوة
1: مدرة بنا ترتعي
0: أيوة
1: وأنا أنت كابتن جعفر
0: شكرا شكرا شكرا خلاص شكرا شكرا نشكرك كثير نقول لكم مبروك عليدي السيد بخيت وحضرنا جديد كمان يا حافظ

0: كراضين كذا كما نامون دين فلاتهم رفضين بالذكر سارين أمشارا كثيرا مجد بدمين فقوان 50 سوء 120 والدتار خدر دير قوال دل بشير سخير قلب كبير والكنقول برايين ولا كنقول برايين وينو ما مسومايين
1: هلو
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
2: الله. بارك الله فيك.
1: مينو معكم؟
2: اوكي معك موسى حسين لثاني مرة.
1: موسى حسين لثاني مرة نقول لك مبروك عليك كمان.
2: مبروك عليك ليك انت وفرصتك.
1: شكرا.
2: موسى حسين هناك نكركي فلدة على راسه مع بلام جبريل هارولا.
1: ايوه.
2: ونقول بابا جبريل الحاج عمر ونقول هناك بلام موسى هناك كلهم هناك من فلدة.
1: ايوه
2: ايتا موسى زار موسى حلمي موسى هناك من فلدة.
1: ايوه
2: ونقول هناك مالك حسن جبريل المعروف بولد البلامه هناك من كركي فلدة.
1: ايوه
2: ونقول تاتي عمر هناك من فلدة النجا.
1: ايوه
2: اما تاتي هناك من الطيور ونقول هناك مالك الخال العزيز محمد بورو هناك من كركي الطيور جنب بورو نصير بورو هناك كلهم هناك من كركي الطيور.
1: ايوه
2: كثر موسى تاني هناك من كركيا الشوائي على راسه مع دلاجة فيصل جدا.
1: ايوه.
2: والشيخ اللوان جدا جنيه.
1: ايوه.
2: ورجولا هناك كثر موسى تاني هناك من قزوكي بلام احمد ابراهيم انا قزوكي.
1: ايوه.
2: ونقول محمد ابراهيم المعروف محمد كبير هناك من كركيا قزوكي.
1: ايوه.
2: ونقول الفتي ابراهيم هناك من كركيا قزوكي.
1: ايوه.
2: محمد المعروف محمد دغو هناك المعروف محمد دغو هناك من كركي خزوكي.
1: ايوه
2: ونقول هناك من غير ما ننسى دلاجات المهمه هناك انا كركي النواره.
1: شكرا مشكور كثير بوصل كل زملائنا وكل الخدمين على الريتشات نشكرك كثير نقول لك مبروك عليك لانت ولاسرتك ولكل السكان.

0: الو
1: الو،
0: مبروك عليك. كمان
1: ايه يا سيد؟
0: ايه يا سيد؟ بخير يا تو معي.
1: معك ساكن عمر من فلقة.
0: ساكن عمر من فلقة.
1: ساكن عمر من فلقة.
0: ساكن عمر من فلقة. نقول لك مبروك عليك
1: جميعا.
0: لا انت ولا سكرتك لأسرتك.
1: نعم جميعا كمان.
0: الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: اهدي
1: نعم
0: هذه مبروك عليك لكل سكاننا جنبنا ولكل سكاننا فولقة ولكل المسلمين ومسلماتنا على الريو تشات.
1: أصيتك؟
0: أيوة.
1: وأنا أقول مبروك عليك ناقل موسى شنو من الإنسانين الصغيرة هناك علي آدم جبريل آدم آدم ذا البلا مليك شريف عبد الله بن مساجد.
0: أيوة.
1: وأنا أقول هناك صباح الخير لسكان فولقة النقا فولقة مأدمة فولقة دولي.
0: أيوة.
1: وهناك سكان جغيمة لبن لراسي محمد سكان جغيمة أخي أبقاش لراسه محمد أخي.
0: أيوة.
1: وهناك نقول هناك ليا رمضان كادر من مدقن وهناك نقول هناك ليا موسى حسين من سنين صغيرة وهناك جاكر ومجان عبد المجيد من هرب بس.
0: أيوة.
1: وهناك نقول صباح الخير ليا موسى سجار من جرماي ونقول صباح الخير نقل إدريس أجيب من فلقة النقا.
0: أيوة.
1: وهناك رماد عمر والحاكم عمر من فلقة النقا ونقول صباح الخير ليا حسين محمد شايب الدكان.
0: أيوة.
1: وهناك النور عالم تاكسيمان وهناك نقول صباح الخير ليا علاج زكريا من دكين.
0: أيوة.
1: وأنا قلت
0: له الخير لوعيد
1: مبارك لكل المسلمين
0: والمسلمات. شكرا لعيد مبارك لكل المسلمين والمسلمات ولكل سكاننا دول. نقول لك مبروك عليك كل سنة وانت طيب.
2: بيتنا بيتنا ولدنا يا خريمنا بلا الرايه.

0: wanati mana beke mo matuma indola na beke da du mutuma indola na beke
1: aja
0: ana beke
1: badnawi
0: ana beke bi farlo mi antan jedde
1: aja
0: bi jibril mobile
1: aja
0: جامي بكر رسلنا لك مالب مشيت
1: مالي جام بكر
0: زمزرع له من تدف وفي رجل سوسيت
1: عجب
0: بول ينونيت
1: عجب
0: كارو

0: الو،
1: مرحبا
0: مرحبا، مبروك عليك.
1: الله يبارك فيك سيد، الله يخلي لك
0: يا يخلي لك يخلي رحمتك.
1: نبارك المصطفى،
0: امين ان شاء الله. يا توما
1: معك احمد ادريس بشير.
0: احمد ادريس بشير من وين؟
1: المعروف بي شلش.
0: شلش،
1: ايوه. كيف حالك؟
0: طيب وخير الحمد لله، مبروك عليكم.
1: مبروك عليك. نقول لي ماما سالي بابا يعرفوا لك انت.
0: شكرا، نشكرك كثير. باسميه
1: وباسميه هناك اللي يعرف احمد ادريس وياسر احمد ادريس وحسين احمد ادريس.
0: ايوه،
1: ادريس احمد ادريس وحمزه احمد ادريس.
0: ايوه،
1: بيبي احمد ادريس وزينب احمد ادريس وفاطمه كلابكو احمد ادريس.
0: ايوه،
1: ونقول هناك نسيبي سالي جده.
0: ايوه،
1: جده سالي وولده سالي جده.
0: ايوه،
1: وهناك ما ننسى الرئيس عيسى سالي من سالمانجا، وادم موسى من سالمانجا، وادم فايشا من سالمانجا.
0: شكرا.
1: هناك جلال جبرين من شهر 60.
0: ايوه،
1: وهناك انكل عبد محمد بشير من تشه مسورو، محمد احمد خضر من قجه.
0: ايوه،
1: عبد الله ادم بشير من اراده.
0: ايوه،
1: وهناك ما ننسى أخوان البر هناك في عم سدرة وهم تباريك وهلال تركور وبركة فاتمة.
0: أيوة،
1: هناك مري دالمة، هناك دونجوز نباوة دونجوز.
0: أيوة،
1: هناك سيد رضوان من نباوة، عرفة أحمد إدريس، عرفة إدريس بشير من درامدة.
0: أيوة،
1: هناك كلتم من دالمة، سنفو إدريس بشير من عم سدرة، حسين إدريس بشير من عم سدرة.
0: شكرا شكرا، نشكرك كثير.
1: شكرا شكرا،
0: كل
1: شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا،
0: شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا

0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مبروك عليك.
1: ايه ده الحمد لله،
0: كل سنه وانت طيب صحه وسلامه.
1: ان شاء الله تعود الايام.
0: ما بينك
1: ان شاء الله جميعا الحمد لله.
0: امين ان شاء الله. يا توماي
1: النور احمد النور من مدينه ابشه المعروف بلوم دي خرامات.
0: النور احمد النور،
1: نعم،
0: من مدينه ابشه.
1: نعم،
0: مبروك عليك انت ولاسرتك.
1: تمام،
0: كل سكان ابشه كمان.
1: شكرا جميعا، وكذلك لسكان جميعا عايدة.
0: شكرا، نشكرك كثير بكل اسماء كل سكان جميعا.
1: امين ان شاء الله. شكرا عندنا،
0: الله يبارك فيك.
1: نقول مبروك العيد لكل الاشاديين والتشاديات.
0: شكرا.
1: واخذت مني يعني القائلة العزيزة رقية عبد الخالق.
0: ايوه.
1: العزيزة يونس مامودي.
0: ايوه.
1: وهناك القائلة خديجة عبد الله.
0: ايوه.
1: سوسة عبد الله، والقائلة نياء، وجد فدر ام مصطفى.
0: ايوه.
1: وبدون ما ننسى هناك الاخت ميمون المعروفة بشبابه.
0: ايوه.
1: وبدون ما ننسى المسلمين والمسلمات الحالية مرتبطين مع اذاعة عن جمعنا، وكل منا اسرة جماعة قاعدة هناك في كمينة.
0: ايوه.
1: وكل المسلمين اللي انجمعنا وجوار الشمو ادم، وبدون ما ننسى لك مريم دار النصار.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا

0: الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، مبروك عليك كمان.
1: إلى السيد بخيت.
0: إلى السيد بخيت، كل سنه وانت طيب.
1: ان شاء الله تعود الايام.
0: صباح الايام يا ايتو معي.
1: ما قال الفريزان دي زين فكر اليوم لثاني مره.
0: ايوه لثاني مره.
1: لثاني مره نقول صباح سعيد، نهار سعيد ل هو كل خيره وقريب.
0: شكرا.
1: قبل صباح سعيد، نهار سعيد ل لك الخير
0: مشيري. ايوه
1: صباح سعيد، نهار سعيد لكوربو عمر منبو ولكوربو البني سيد.
0: ايوه
1: كان المعروف بكام جروب.
0: ايوه
1: صباح سعيد، نهار سعيد لخدا المعروف بدرعي.
0: ايوه
1: صباح سعيد، نهار سعيد للحريحاي المناي مقلة الخط بالدفن.
0: ايوه
1: نقول ربنا يندم الخط وان شاء الله يشارك معنا المسلمين كل المال بالخط، ونقول يعني ربنا يندم الخط
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. ونقول صباح سعيد ونهار سعيد وعيد مبارك كل المشاهدين، نقول المفاتيح.
0: شكرا شكرا، مبروك عليك لك انت ولاسرتك ولكل سكان المنجمينه ولكل الناس اللي خدت كلها ان شاء الله بيعدل طوالي. مبروك عليك.

0: الو،
1: مبروك عليك.
0: مبروك عليك، كل سنه وانت طيب. ايوه، مين معي؟ الو، مين معي؟ الخدمه كويس. الو، الخدمه كويس. نقول مبروك عليك لك انت ولاسرتك ولكل السكان جميعا كمان.

0: الو،
1: فرحت.
0: مرحبا بك.
1: الحمد لله،
0: كل سنه وانت طيب.
1: ماشي
0: صحه وسلامه.
1: الحمد.
0: مين معي؟ ايوه مين معي؟

0: الو
1: الو
0: مبروك عليك.
1: الحمد لله
0: كل سنه وانت طيبه صحه سلامه.
1: تفوت الايام
0: تفوت الايام يا غمانيك.
1: الحمد لله
0: كل سنه وانت طيبه. مين معايا؟
1: معك زهر عبد الله من عباشر.
0: زهر عبد الله من عباشر. مبروك عليك انت ولي كل سكان عباشر كمان.
1: الله يبارك فيك
0: كل سنه وانت طيبه.
1: مبروك الايل زوجتي صلاح الدين ادريس.
0: ايوه شكرا.
1: مبروك الايل للوالده فاطمه ابراهيم. أيوة. مدينه آسيا.
0: ايوه.
1: مبروك الايل لجارتي خديجه قدم.
0: شكرا.
1: مبروك الايل لعمال الاذاعه.
0: ايوه شكرا شكرا نشكركم كثير باسم كل الخدامين الاذاعه كمان.
1: شكرا الحمد لله.
0: شكرا نقولك لك انت ولاسرتك كمان.

0: الو.
1: أهلا مرحبا استاذ حكام.
0: وعليكم السلام ورحمه مبروك عليك، كل سنه وانت طيب. صحه وسلامه.
1: الله يبارك معك.
0: مين معي؟
1: الدردير احمد ادريس بشير.
0: الدردير احمد ادريس بشير من وين؟
1: ايوه من انقب شاتو، من مواليد مسمجه.
0: شكرا.
1: هناك من ام سبري زين ادريس بشير، ومن ام تباريك عبد العزيز ادريس بشير، وبشير ادريس بشير.
0: ايوه.
1: وتقيل بشير.
0: ايوه.
1: وهناك ما ننسى محمد البكر، والفقير عثمان البكر.
0: ايوه.
1: من جيران.
0: ايوه.
1: وهناك سيد رضوان من درامده، وهناك عيسى سوسل من امسدره، وعبد الكريم حسن من دالمه.
0: ايوه.
1: وهنا نقول محمد احمد يوسف شريف من دلقه.
0: ايوه.
1: والاخوان هنا مندليه والشباب، انا الجنيس مسمجه من مجمنه.
0: ايوه.
1: الرئيسة خديجة مادة، والرئيسة فاطمة تمانة.
0: ايوه.
1: وهنا نقول سعدية سالي.
0: نقول مبروك عليك لكل المزمج اللي قاعدين في جمينة ولا قاعدين برا من جمينة، نقول مبروك عليك لك انت ولأسرتك، نقول الله يحفظك
1: ان شاء الله. ويشاف دفنتو ان شاء الله ابراهيم مختار.
0: شكرا.
1: ما شاء الله. سلموا كثيرا جمال.
0: شكرا. نشكرا كثيرا.

برنامجنا اليوم يوم اليوم يوم 27 شهر مايو سنة 2026 اليوم يوم عيدنا المبارك الأضحى المبارك سميتو مناوات غنوية سميتو برنامج ما يسمى من المسلمين والمسلمين المسلمين كل أحده سميتو الخطبة انتهت العيد الأضحى من الجامعة الكبيرة سمو خطبة الخطبة سميتوها والصلاة كله خلاص دابيرا نخدم برامينا بقسم الأوروبي من أمجمنا في طاولة الفنية عندنا شوكيا فريد تجهيز وتقديم هنا برنامجكو هارون وموسى لاجنا خلو البكال الزملاء يكدو بركو البرامج بكلام سارة هنا أمجمنا راديو جد في أمالي

0: Je suis Mounire Michala. Moi aussi, j'écoute la RNT.
1: السلطان التجان لم ياتي رجالا عليهم ياتي رجالا علي والمم سيدول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا

انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع لدناك زردي لا سلطان التجاني والذلوان الاباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفري اريتك ما تمد الفرس المسلم

0: 32 giga fi studio 3 nan ona ma fi radio chatine fi quartier jabangato commune na deuxième arrondissement fi l'assuma ti anjamena نقول مبروك العيد لكل المسلمين والمسلمات انا راديو تشات في 23 ولايه انا بلدنا تشات بلد توماي كل ما عيد وكل ما مناسبه دوليه المسائل الكبار انا ما وخاصه الديركتورات انا راديو تشات بنطوكوا برنامج انا ساعه كامله عشان تسلموا ناس تعرفون قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في اي مكان سوا بواسطه انا راديو تشات تقول لهم مبروك العيد عيد السعيد بخيت ده في نمرة التليفون 61 53 53 20 60 51 50 53 20 ده نمرة الوحيد تقدروا تنادوا فوقها عندنا نمرة آخر هنا تكتبوا SMS بالعربي أو بالفرنسي تكتب رسالة فقط SMS 66 24 15 89 66 24 10 5 80 واتزا تيكو 93 33 24 14 90 3 30 3 20 4 10 4 تكتب رسالة بالعربي الصحيح والفرنسي النورمال وأنينا نترجم لكم نقول مبروك العيد 1000 مليون مبروك العيد لكل التشاديين 18 مليون في 23 ولاية أنا بلدنا تشاد والقاعدين برا من تشاد نقول لكم مبروك العيد مبروك العيد رامت أبو كل أسرتها هناك من سجيتة في كومينا ستيا مرانو سوما شويكي ألفريد في مكانة الفن وكل أسرتها نقول لها بون فيت مون فرير بون فيت لكل التكنيسيان راديو تشات كل الكاميرامان كل الجورناليست كل الانفورماتيسيان كل الكاميرامان كل البرينر دي سون كل الشوفيرات الأبس ناس الانترتيان الديجيسي سيكوريتي في قدام الأوناما الديركسيون جنرال على الأوناما وكل البرسونيل نقول لكم مبروك العيد من راديو تشاد نمشي نسمع أول فاصل غنائي وبعدها تقدروا تنادوا وتسلموا ناس تعرفوهم في أي مكان كابتن
1: سلام وأنتم بخير يا سلام كل عام وأنتم بخير يا سلام كل سنة وأنتم طيبين يا سلام كل عام وأنتم بخير يا سلام
0: مبروك العيد لكبير التكنيسيان راديو تشاد شاب دي سيرفيس مهدي محمد عبد الله وكل أسرته من فرشة دافي كومينا بريمير أروندوسمان في العاصمة أنجامينا مبروك العيد للحكومة نشات الفرنسا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس زي بيتنو البريمير مينيستر أمباسادر ألماي هالينا البيس بريمير مينيستر والمكلف إدارة الأراضي واللا مركزية ليمان محمد الحكومة نشات المؤسسات الكبيرة انت الدولة الجمعية الوطنية مجلس الشيوخ كل السلاطين كل الشيوخ كل الجوفرنرات فورس دو ديفانس دو سيكوريتي الديجيسي الجندرميري ناسيونال البوليس ناسيونال قل لكم نقول لكم مبروك العيد من راديو تشاد كل المواطنين التشاديين في اي مكان نقول لكم مبروك العيد عثمان الدود نقول لك مبروك العيد يوسف محمد زين عمر حسن دهب حسب الكريم سيد محمد سيد ابو زين محمد عمر ادريس الاسكندراني عز علي علومه حسن تنقيش تنقيش من اف ام 92.5 عبد الرحمن ميكائيل مؤمن عبد الرؤوف عبد الله هارون زاد عثمان احمد الزواره النور الفائق راضيه معروف مره كل الجورناليست انا راديو تشات انوسان فيرجينيا كيمبا السيده رولاند هارموني بيالوم محمود قصر

0: Ahmad, technicien Kabir au Kula Ousrata, Finjamen of Yumayen Sharif Issar. Gouverneur Anaman Diafa, Kulkagu Daitan Di, Omel Medam Di, Agidi Rigobert, Dok Sadi Krakna Fidel, Yarna Yves. Allo Radio Tchad.
1: Allo, salam alaikum, Diani, c'est Ramad Abiyat.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah, Mohamed Adam, min quartier, il est le clerc.
1: Aki, doma akad.
0: Ah, tu goul mabrouk alid la, tu akhoui.
1: Goul mabrouk alid la, kin ta wa kulla usul ta glinu ifras.
0: Shukran.
1: Del mohandis.
0: Merci. Aliyoum al mohandis, al raïs al mohandisin, c'est Chwiki Alfred.
1: Chwiki Alfred.
0: Ah oui, Chwiki Alfred. Ah, ou da, dama, mohandis kabir, la, kina se bige chef.
1: Ah, kabir, ah. Ha, ha, وهناك تهيئات إلى بكرة سنبهاري وهناك بعد موسى أبو كالكال
0: أيوة
1: فاتنا بكر موسى فاتنا بكر موسى
0: عشت هيترا هيترا محمد آدم حكم أين أبو موسى
1: بكر موسى الشباب
0: أيوة
1: الحاج حسن يتي
0: أيوة نعم
1: وهناك معنى التائي فرم مشاق أبو زهبي وهناك بلا بكر مدنو أبو لعنى التكسنان ألاج كريم بكين
0: أها
1: هناك عبد الرحمن الشيخ عندما نحصل رمان الشيخ الشيخ عبد المطلب بشير نعم بشير عمر بشير حاجة عثمان عمر عثمان مدينة عثمان قدير محمد جمر عيشة محمد جمر هوا محمد جمر حاجة توريا بيبا توريا ألفا توريا قدوة توريا
0: أيوة
1: عيشة من غزة الطور وإناك سارتار شاهد نعم غب بشاهد وحسن عمر قدير نعم زوجي عبد العزيز آدم جلبة
0: أيوة
1: موسى كالله إردت تي وإناك ما ننسى جو بين جو عمر دهالو بكونسي عثمان قبل من كجي شرفة وملابة من كسر وكل المنسلين بدين
0: شكرا كثير ما نسوك انت وكل أسرتك محمد آدم نقول لك مبروك العيد من غاديو تشاد شيف أباد أمي وكل أسرتك من شهر 30 وهناك من تقنا مساكوري شيف تليم غيوس دليغانا سارة فين جمينا نقول لك بون فيت شيف عبد الهادي محمد صالح بابا يارو الو غاديو تشاد
2: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: الحمد لله رام بريس معك الهجاد من الضباط
0: الهجاد من الضباط وكل مبروك العيد لي يا اخوي
2: مبروك كل شيء نقول مبروك العيد لي انت واسرتك
0: اها
2: هناك مريم الشاعر واسرتها
0: ايوه
2: وهنا ما ننسى شقان ابو بكر طمان انسان نقول له مبروك لي وهنا قد طمان انسان كان اندمان ابو بكر خالد ابو بكر ابشان ابو بكر رمان بشيخ الشيوخ وهنا هذا مرخصهم بنيش الشام وهنا ما ننسى بشاره رماد من فوا
0: ايوه
2: هنا سكناد من جيدي جي قرص عروب من الشعب افندبا من الشعب وهنا موسى استدار من جرماء وشريف عبد الله من مصاقب
0: ايوه
2: وهنا من غمبومر من نيار بن سيد هنا باكم من نيار
0: واخيرا
2: واخيرا كل المستمعين والمستمعات لك يادينا يادينا ان شاء الله
0: شكرا لنا كمان ما نسيناك انت وما نسينا اسرتك نقول لكم مبروك العيد من غاديو تشاد ابا كرسان بخاري جمال شعب اباكي خديجه محمد طاهر حسنيه محمد ادم ادم محمد مريم الشاعر الصوت الذهبي بشير عمر بشير فاطمة حسن يا تبي فامي أنا كردو هناك من هلال كليرك نقول لكم مبروك العيد علي فماما سيد عزيزي أنا غاديو تشاد محمد نور آدم سوغمي شاب دي تكنيك أنا غاديو تشاد كمال الدين عثمان وكل أسرته أكيد ها ريشار سيراندي نقول لك بون فيت مون فرير ساوي كيوان كريو بون فيت ديليغي حسن عليفة ألو غاديو تشات
3: ألو
0: مرحبا
3: أنا بجمي جرابي بركيسي دوبا
0: جرابي من دوبا
3: نقول مبروك العيد لكل التشاديين والتشاديات
0: ميرسي
3: لكل الدوبانيين دول
0: ايوه
3: لغني انا دمينا كل البربوني
0: ايوه
3: بري مبروك العيد لكل الدوبانيين
0: اها
3: نقول لماما كيسي استشير انا انجلي
0: ايوه
3: maréchal Mamad Idriss Déby Itno.
0: Merci. Comment la fête là-bas à Doba?
3: Doba, la fête se passe très bien comme ça.
0: Merci, on vous dit bonne fête à tous les auditeurs fidèles de la radio là-bas à Doba. Merci. Shukran Katir. On sera à Abo. Nous voulons bonne fête, Mille Radio Tchad. À DCM, chef de service, à Saïda Rouman, directeur adjoint Bachir, nous voulons une bonne fête, Mille Radio Tchad. Ya Salam. Ah oui. Ya Rajudu, ya Salam.
4: Ya Rabbi Karim al Mujaddid al Islam.
0: مبروك العيد لكل الاعضاء غروب راديو تشاد ونما العزاز ونما فوق الراس نقول لكم عيد مبارك جواير الشمو ادم اشوف علي هارون فاطمه زهره مؤمن اجده دقو ساديه ابكر 4x4 فورم اكزاكت جمعنا 24 هاوي هو إدريس طاهر درما أنتوني شيشة يعني الناس قاعدين بنادونا بنمران إرتل أخونا محمد صبي أوقف الأبل سيبتبلي أتيجو رقبتنا للأسمس أكتب أسمس ونقول لك الأسمس نمران أبل ده واحد بس 61-53-53-20 هلو راديو تشات.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تجاني شرمات. مرحبتين كبار ياتوا معنا.
5: معك آدم جبريل من المردو.
0: آدم جبريل من المردو يا دوب أكلت مرارة ولا صفاف يا الله.
5: اليوم ده شغل خلينا ما في.
0: كيا هاي ياتي لايم كثيرة. وطلوكوا فلاجيل جنبكوا فلاجيل.
5: إن شاء الله الدكتور قولك أجمل أنك دولا نخاف.
0: هذا غلا يا دكتور قولها مبطينة ذكرها. يا واتو كل مبروك لي ليه
5: أنا أقول مبروك عيد لك أنت ولكل أسرتك وللمهندس الرفطاني باب.
0: شكرا شويك ألفريد.
5: ها لي هو ولكل أسرتك.
0: ميرسي.
5: أقول مبروك عيد لمسائل الكبار أونوما.
0: ميرسي شكرا كثير.
5: لهم هم جميعا إن شاء الله ما فلتفهم أي ذل. أنا أقول مبروك عيد للحاج هناك من الطباع شريف عبد الله هناك من مساجد كابتن جعفر. رئيسة والأميرة جواير الشمادة.
0: نعم رئيسة وأميرة كلها
5: حقيقة.
0: سمايا إلى رسولنا سمايا ما أنا غسلو
5: نسوي شغل شغل بكثر بعد.
0: الله أكبر زين الفنان أنا بجيبها يوا
5: خلاص وبهنا نقول مساء الخير مكتب لي بلام عبد الرحمن هارون ودنا عبد الرحمن وأبوي أنا حلالي جبرين حسنة
0: الله يخلي لك إن شاء الله.
5: آمين آمين يا رب.
0: نعم
5: وهناك مانتا الشريف عبد الله من المساجد.
0: ايوه
5: وبهنا مانتا كل المسلمين المهبين من التجاني سيرمات مانتا الاهل.
0: شكرا انا كمان مانتا هناك انت ومانتا كل الاسره الحاليه كابتيو برانش راديو تشاد نقول لكم بون فيت من الاذاعه الوطنيه التشاديه رحمتا ابو تناسى ناس قطع نقول لهم بون فيت حجه هو نقول لها بون فيت البيتي فرير جمعة وحامد كلهم إيغريك أحمي يا عباس هزي تيلي تشات نقول لك بون فيت مون فرير ديركتور أنا تيلي تشات سليمان جابو ديركتور دي لا راديو ناسيونال جيمي فانزو ألو راديو تشات ألو
6: سلام
0: مرحبا يا تومان ومن وين Allô, ouais, Chuki, nam da fatna, problème du réseau. Docteur Hassan Algoni, Blamaruna Adam, Yal al Khalat, Mina Frouk, Wamina Lassada, Nugulo Koma Brukalaid, Blama Jid Abraham Min Fulga, Blama Adam, Min Kiroya Zawiya, Golek Mabrukalaid, Kulle Delegain, Kulle Shiyuk, Kulle Lawanat, Jalal Sultan Muhammad Jila Kashalla Kasir, Sultan Madinat Anjamena, Barra Min Anjamena. Allô, Radio Chat.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جاني إيشان.
0: وعليكم السلام والرحمة والبركة يا تمان ومن وين؟
7: ما
0: Captain Jafar, je suis debout. Mabrouk al Eid, mon frère.
8: Il est Saïd.
0: Allah haqiqa al amani.
8: Amin ya rabbal alamin.
0: Naam, faddal akhi.
8: OK, نقول مبروك إلى أنت وزرتك.
0: أيوة.
8: وزرت جيم مسالي ببايرو.
0: أها.
8: وزرت فنيس قديمة.
0: أيوة.
8: بكير أبو بكر موسى.
0: أها.
8: مريم شار محمد.
0: أيوة.
8: وزرت سارة مكتار.
0: أها.
8: سنتار حوالي.
0: أيوة.
8: هذا فضل.
0: أها.
8: نقول مبروك إلى كائر كسلة رديا زكاس ماك.
0: أيوة.
8: عبد المطلب بشير.
0: أيوة.
8: ماما سارم من اللي وجات.
0: أها.
8: إذا كاري نوتا إسني من خشة.
0: أيوة.
8: لا ما أدري من كتبر الزاجة.
0: أها.
8: متر إذن سعودي عربي.
0: أيوة.
8: النور عادم تاشمان.
0: Mm-hmm.
8: على زخيرة من دكتور دراما سكلا دمان تاير دوما من مشاغا.
0: Mm-hmm.
8: عبد الرحمن موسى من مشاغا شد دكارة جماكو مشاغا جدا بروما من سيجيسة آدم جبري من الموردو.
0: Uh-huh.
8: جدا مالا علي عبد الله جدو كربا أنتوني سيسا كين جنيور عبد الله آدم موسى كربلا من فرصة رمضان كاتل مرحن ومسار.
0: Mm-hmm.
8: وإندك ماك مستمع.
0: ألو غاديو تشات.
9: ألو السلام عليكم.
0: المشافة خسارة.
9: أكيد
0: وأكثر. إنتي مبارك كل عام وأنتم بخير. أيوة تقول مبروك إلي يا تو.
9: مبروك إلي إنتي وأسرتك. مبروك إلي أخي هنا كابتن جعفر من دوجيا. مبروك إلي أبي هنا عبد الله حسن.
0: أها.
9: مبروك إلي أنكل صابر هنا من جدتي. مبروك إلي طنطي الأشكا.
0: أيوة.
9: مبروك إلى هارون عبد الماجد عبد الرحمن الزبير محمد كتادي عبد الرحمن حسين كلاندمان جوار الشام آدم سيد دوما محمد آدم نهيد الكلير محمد آدم تنفرشا برانسير آدم أنتوني شيشا خديجة إدريس من بابا
0: أيوة
9: سيني فجيلة محمد جمر أشكا محمد جمر بلال الخزالي
0: نعم
9: عبد الله بكر هناك من دانونا بابا كنت رجال من دانونا
0: أيوة
9: حتى انتهت خزار هنا من منارة بسير أبكر موسى هنا كالتما أبتلا أشتا أبتلا فاتني أبتلا أمني أبتلا زينب أبتلا
0: وأخيرا
9: ونقول لهم حرف
0: شكرا كثير كابتن جعفر شكرا كثير حسنا نسارة مبروك العيد لكل الناس الهنيان كابتن برانشي غاديو تشات وخاصة الناس الكبار الناس العزاز اللي بيحبوا الإزاء الوطنية الشادية ساوي كيوان كريو وقال جا بون فيت مون فرير ليك انت وكل الفامي ان شاء الله بون فيت لكل الناس في كسري الو غاديو تشاد
10: ايوا حسن ادريس
0: حسن ادريس من وين
10: من مندو
0: من مندو بكان القرص بكم دو
10: ايوا كيف احوالك
0: الحمد لله
10: ما شاء الله خير
0: فضل اخوي انا داني نقول للمسلمين يا جماعه الناس ان نمروا انا تيجو انت ناكو دمات نادونا فوق نادونا بابل نمروا ارتل واحد ايوه
10: وليك انت واسرتك
0: شكرا
10: جميع وموسى وهارون وابو بكر والكبرو
0: ايوه
10: كله ما في طلب المسلمين يا جميع
0: سلمناك انت وسلمنا اسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مدينه مندوب نعم
10: يا علي عبد الله مريم سالي عبد الزين وعبد الزين سالي وعيسى سالي وهو سالي
0: واخيرا
10: انت وجماعتك
0: شكرا انت وجماعتك في مندوب الرئيس المسلمين محمد تكلبو
10: ما شاء الله
0: زارا ديامانوار حسين هارون نقول بون فيت لشاب دي زونز توجور زونز جور اي نوي جيم تارو جي اي سا فامي نقول بون فيت وي اكيب ديناميك اليوم ده كيا امين تشو بسرا سا سي بون الو راديو تشات
11: الو السلام عليكم تجاني شرمان
0: كابتن جعفر
11: كابتن جعفر لتاني مره نقول بون فيت لنصر عبد الله من فرشه فاتمه الدنام فرشه فاتمه الدنام فرشه عديجه عثمان
0: ايوه
12: Akira Ousmane min diga ramla Ousmane hajj o jetere be Victoria Fatima min dembe Khadija Ali min kondo la hajj Idrissa min baba min dina asta bal min jare min muna mata ba min jare hajja se min gawi Sherif Abdallah masagat fali Ahmad min jafa
0: aywa
12: Firdaus Suleiman Oumana sa Maryam Adam min Senegal wa asta mama min gozo toro Foja mama dino ngi mama sanya
0: ah Captain Jafar c'est fini hein shukran kathir merci
13: allo grand frère Djani Terra
0: 61-53-53-20 Ya jama'a al-muslimin zol kan nada ku rawaid antana narib na battan na sen ba shiru ligne garib 3-4 minutes de non non non ça se fait pas allo radio chat allo
14: tawa masanur
0: masanur
14: maakum hajjetoria
0: hajjetoria min zafai wala min wen
14: akid
0: aha tuguni mabruka dile ya tu malami jinalim akal lam katir gata رندل تيوا
14: نقول مبروك العيد لقين سو كله وصورتك من هارة كلمات
0: شكرا كثير
14: وصورتان الكريمة وصورة التورية
0: اها
14: وميانا القالي علينا مما تدنو
0: الله يخلي لكم
14: عمين ماما آدم من هليلة كلير آدم جبري من المرضو
0: ايوة
14: عبد المنتلب بشير عبد الله عبد موسى عبد الله بكر من قانونة طب طب بكر من قانونة
0: ايوة
14: فجيدة محمد قمر عيشة محمد قمر عيشة محمد من جوز الدور
0: ايوه
14: جواير الشمو تلجين عربي طيب جرمة طيب جروة احمد تيغو كاش اجر عثمان رمض عثمان يلا بقر اللالي وهذا كله
0: احمد تيغو كاش قال ما قاب يكفي كاش ولا شنو شكرا كثير 61-53-53-20 ساوي Alors, on vous l'appelle, on va lire de certains SMS de Ganeguru. Allô, Radio Chat. Allô. Sawe, donc, Wakifa appelle à Chan Ganeguru, le SMS de la Moussamina. Akhuna, Petit Prince, Mindingesu, Galena, Mabrukal Idal Afu, Kaman, Mabrukal Idlek, Inta, Wale Kula Usrataka. السلام عليكم جبريل الشيخ من أرادة باري بقول مبروك العيد لي أنا والأسرتي وطول العمر والشيخ جيمي وكل المسلمين سلمنا كثير لك انت وعيدك مبارك إن شاء الله عبد القادر محمد بقول مبروك العيد للأسرة الكريمة للوالد محمد عبد القادر وأمهم فاطمة آدم وكل الإخوان شكرا كثير لكن ما وردنا أنت من وين المستمع بقول أسماء أبكر من يروى بكتبة بون فت لك أنت ولكل أسرتك القادين في يروى بكتبة نقول لكم بون فت شكرا كثيرا بون فت لكل الأخوان المسلمين وللأسر والأهل الكاتر بوين كاردينو وما بنسى رفقانا Ludovic depuis Bol. Ah, salam la Katira. Ousma al-Moussami Bougoul, Ousma Mbayonom Chansi. Ouletana Bepara, Gaïd Fi Doba. Bougoul, bonne fête à tous les musulmans du Tchad, en particulier. Ouelel Boutiki, Anna Bepara, ou Mabansa. Koulal Fugana, Anna la faculté, Anna Doba, ou Ale Ousman. Neroje fi Doba. Merci, salam na Katir. Bonsoir, Tidjani Seramata. Captain Jafar, salam na Katir, qui nous a appelé deux fois, shukran barakallahu fik. Bougoul, bonne fête à nos fidèles musulmans, aussi à Sar, à notre président de la République. Lakin, Ousmane Gatiji, ma ouletina, Ousmane. Bonjour, Onama. Je souhaite bonne fête de Tabaski à tous mes camarades. Asale, Djibril, Haroun et Virginie Kemba. Et ton nom, c'est qui? Tu es où alors? Donc, il faut nous préciser. Afouane, Noir Sulbel Rassail.

0: نشكر الفنان الكبير محمد أني درسيلا نقول لك بون فيت مون فرير من راديو تشاد المستمع عبد الله باتشا من جوجي نقول لك مبروك العيد bonne fête à tous les Tchadiens, son excellence Marshal Mamad Idriss Déby Itno, bonne fête ce Yamadji Bay de Pissar. Merci Katir, salamna Katir mon frère. Bonjour Djani Sir Ahmad, bonne fête, c'est Dr Hassan Algoni min Afrique. Hassan Mohamed Fizan, da chauffeur en Onama Gaïd Filougungana. Bougoul Mabrouk Adid les Akhwana Ousmane Mohamed Fizan. وفالمت محمد فيزان قاعد في كوسيري خديجة محمد فيزان قاعد في مانديليا محمد أحمد فيزان قاعد في لوغونغانا وعلي محمد فيزان كمان قاعد في لاك إيرو وبسلم كل الأهل العرب والكوتوك وبقول له مبروك العيد وكل الشوفيرات أنا الأونامة ميرسي وكمان نواصل بالرسائل أنا المسلمين الكاميرامان الكبير أنا أنا الأسامبلي ناسيونال غران فرير يوسف وكل أسرته نقول لهم مبروك العيد بونجور راديو تشاس محاسن يونس محمودي لارين دي كامينا من أبشي تقول بون فيت لتجاني سيرامات وبون فيت لأسرته وكل الأعضاء هنا جروب راديو تشاس ونما العزاز ونما فوق الراس تقول لهم مبروك العيد شكرا كثير لارين دي كامينا بونجور راديو تشاس ريشار تواردي دوبي توكرا مزقوم Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans, à tous les Tchadiens et aux musulmans en particulier. Shukran Katir Richard Min Tukura Musgum. Abdoulaye Ali Boukar Min Amerom Dofi Lak Tchad. Bonne fête à la petite sœur Zara Ali Boukar Finjamena Moussa Zakaria Fi Amerom Mbodou Abakar Moussa Oumabansa. كل الجورناليست انا راديو تشاد شكرا كثير سلامنا كنتاو كل الناس اللي بيحبوا راديو تشاد 61 53 53 20 ابكر حسن بخاري مطر حسن بن علي نقول لكم عيد مبارك الو راديو تشاد نعم يا توما انا من وين
1: معك النور ادم
0: النور ادم تاكسي مان اوي كونجيل انا عيد ما مرقتو البارح في الليل da nerjo zakaga ga da simina khabarra
1: ay ay gari man kidal jalan way dal bari da ma khadan
0: khana mai way ba gargad do duba alfin simina aye
1: ila kana wala non gudu dubul bukari da bin do kullu shurtak
0: shukran kathir wa
1: li kull al ummal ana ana ma fm
0: mashkur
1: kull al tanita
0: aywa
1: buruka li tin al zamila al hajj karim al biskit
0: aha
1: كابتن ابراهيم جعفر من دوبيا
0: ايوه
1: ومبروك كليب يعني المبتدئين ده كثيرين
0: ايوه
1: ممكن امين اثنين ده يعني ما نشيل الزمن انت ما مستني
0: الو ناري وانا بتكين
1: نعم جرايت جاني سرامات ايت
0: علاج زكريا ايدك مبارك كل سنه وانت طيب
1: امين ان شاء الله نتمنى لك طول العمر ولله امال حنا وانا ما بصفه عامه
0: امين وكمان نطول الله نطيق مره من جمعنا بدل ما بسو بتكلنا هنا وانا من جمعنا قول ايوه
1: امين ان شاء الله ونقول عندي مبروك لجراد تجاني واولاده في عرب كلمات
0: ميرسي
1: هناك ما ننسى زميلي النور ادم تكسيمان الله مريض اشوف علي هارون سمها محمد
0: ايوه
1: وما ننسى مستمعنا انا بوكرو وهناك مستمعنا انا عبيتي وما نشيل الزمن لان مستمعين كثيرين قاعدين في
0: قطر شكرا كثير على زكريا وتكسيمان انترناسيونال احمد بابا كان المشعل البكان من غوري نجي مويس من بونغور اكو علي انا سلمونت كثير مروي وين المسلمين على مدينة أبشي؟ ألو راديو تشاد.
2: السلام ورحمة.
0: بريزينا عبد الرحمن ألبس. من مودرن. عيدك مبارك. أكن مرارة كتيروا.
2: أنا من بديت كيفين كتير كذا كذا. إيه قول دا بليجلي.
0: الفجأة لقى جبرك كربليجا. أنا ولا سمينا مال أبا ولا سمينا جواهر ولا شاب دكاري ولا كرتيه ولا كلاندومان. ولا طائر ترما ناس كثيره
2: غير الله جوار بيت كان دور عاوز تنتين نقول مالك ده
0: انكوني يقول اكل مرارة كثير رندلت بس
2: نقول قبل كل شيء عيد مبارك لك انت وكل عائلتك
0: ها
2: ولا الحكومة هي البلد
0: ايوه
2: ولا كل الاموال والعاملات على الاذاعات
0: ميرسي
2: أقول عيد مبارك لوالدتنا فن عبد الرحمن عمر عبد الرحمن خالد عبد الرحمن نهو عبد الرحمن
3: أيوة
2: عيش أباكار عيش إدريس أباكا دينا أقل إدريس
3: أيوة
2: عيد مبارك لتشاكي أنا جيت ساعات ومبارك ومبارك بتشاكي ألونغو بتشاكي سالة صغيرة
3: محمد
2: أباكا
3: أيوة
2: مبارك مغار من الكلاب ثاني عالم أول دوري أجل دوري بيبا دوري فلسوم دوري أرام الرحمن أجل رسوم مصال عثمان سيبيا بخير علي حلاوة
3: أيوة
2: إلياس بكر علالي وخاتم يوسف من دمك من نيل خليج علي من كل خليج إدريس من قريبة من مدينة جوار الكمون وفر نصارى فضل سليمان
3: أيوة
2: طاير طول ما طاير جروع علي مرخصان في أجياء درمان يسين كلا أندمان وخيز عبد الله وخطاب بكر عبد الله بكر وحسن كادر رمضان كادر
3: أيوة
2: عيد مبارك ل آدم جبريل من أمرضه صلاطين عربي أحمد سي وكاش عيد مبارك لجنبو أبو بكر من تامو جبت مالا بشارة $20 سبالي عبد الله بشارة رمال فاجر مع حسن أقل من فواق وتهية مصدية لمطار من الكلام مطار من منفرشة عيد مبارك لكل المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات
0: شكرا كثيرا بريزيدان ألبس عبد الرحمن هامي جدا صالح وأسرته من سقيطي الجراند سير حسنية آدم محمد وكل عياله هناك من باري كونغو ألو غاديو تشات أشوف علي هارون
4: نعم
0: المحبوبة
4: المريضة
0: مين كاختيا بينا
4: مين كارجها بينا
0: أكتي مرارة كتير
4: نعم تاني أريك زول على ما يوما
0: شيلي صبر غطي فلاجيل جنبك
4: ايه
0: ماتي ايه ترى ام باقر واز بطني بو جاني يوا مبروك دي لي اتو ماما
4: كل سنة انت طيب
0: علينا وعليك ان شاء الله
4: ربنا يحجب امنياتك
0: امين
4: تزور قبر المصطفى
0: امينين
4: ثم لك انا مبارك
0: امين ان شاء الله ولك كمان
4: العفو كمان
0: لله وللرسول ما في شيء بيناتنا ان شاء الله
4: أكيد بمناسبة أنا إيد الأضحى المبارك
0: أيوة
4: نقول مبروك الإيد لكل الأمة الشعبية بصفة عامة مبروك الإيد للوالدة العزيزة المحترمة خالية محمد صالح جميل صافي الناس بيقولوا الخيام اتكاسي
0: أيوة
4: وليها بوتي حج حليمة إبراهيم المعروفة بأم الخليج السيد براجيرو
0: كيا
4: الوالد علي هارون
0: نعم الله خليهم لك
4: الأخت هجي أشتا آمين هجي أشتا علي هارون الدحب الجمرة وزوجة علاج محمد
0: العروسة الجديدة
4: أكيد وللأخت منصورة حسن
0: أيوة
4: جواير الشمو الوالدة والأخت الزميلة سمحة محمد لا برنسيس دي ديمبي
0: لا برنسيس إن دي تشاد
4: أكيد
0: أيوة
4: طيب
0: درما ما شاق ابو ظبي
4: صار شايب
0: هنا نقب شايب الله اكبر
4: العريس عبد الله
0: ده كله نقب شايب بس
4: اكيد
0: ايوه
4: وكل هذا هنا ان يد زوجته على راسنا محمد صالح عثمان وكل هذا هنا جروب جنه مشاق على راسنا المريوده
0: ايوه
4: جروب مفاجات على راسنا الزميله والاخت هوا ادريس
0: ايوه
4: جروب أنينا أخوان على رأسنا المريودة
0: أيوة
4: ألو
0: أيوة كان اسمك يا شوفا
4: وكل هذا أنا جروب إيرنتي على رأسنا سجاني سير رمات
0: شكرا
4: وكل المستمعين والمستمعات
0: أيوة
4: وكل هذا أنا الجروب الحي بشي والعدو بموت
0: كيا دقل جروب وين
4: الأخت حواء إدريس
0: دقل قاية بتان
4: أكيد
0: الهاي بشيب والأدو بموت كي الله يجيب العافية يعني هنا في يوم العيد ما نقتلوا الأدو
4: أنا أبشع على رأسهم عبدالله مختار
0: أيوة
4: وكل هذا أنا كثير تبليك على رأسنا إدريس برغو
0: أيوة
4: هذا أنا جروب نور الشباب وكل الجروبات والمستمعين والكعفات بدون فرص ما فنات أي زون نقول لهم العفو
0: لله وللرسول الشوفة لهارون ميك أختي أبينا نقول لك بون فيد أنت ولأسرتك هناك من أبينا ألو غاديو تشاد
5: ألو
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين
5: معكم
0: نعم هاي رزوانك دمادي لأخوي ريزو حق مادين عبد القادر بشاره وهو بشاره من دقي ما جيتك نقول لك بون فيت منا راديو تشات 61 53 53 20 الو راديو تشات
1: Allo.
0: مرحبا يا توما انا ومن وين؟
1: انا جاي في ساجري.
0: ساجري يا تول اسم الكريم اخوي.
1: اسمي اوسكار.
0: اوسكار من ساجري. اها تقول بون فيت لي يا تو.
1: مبروك عيد انا امم داكل مبروك عيد.
0: ميرسي.
1: انت داكل مبروك عيد.
0: ايوه.
1: اي تاجين داكل مبروك عيد انا.
0: انت كمان مبروك عيد.
1: اي الحمد لله.
0: ميرسي شكرا كثير من ساجري.
1: لا بالله جرى لا شنو لا تاجين دا مبروك عيد.
0: Ah, d'accord, hein? Merci, shukran merci Katir, c'est très gentil. D'accord. Khamsa de giga, aw de giten, sanwe nagour SMS, on gabulum. Bonne fête, les kulal esaf, on a ma, kulal collègue, on a direction, on a marketing, ou khasatan, les collègues, haga, fur régie, on a recette, ou kulal animateur, kulal journaliste, kulal technicien, al grand frère Janice Ramat. وكل أسرته مريم أشار محمد ولولادها بابا يارو والكوليك أنا فيهم 92 محمد موسى بكر ماما الشباب ماما لغنيسانس ماما 92 نانا إبراهيم بركة وما تنسى كل أسرة حسن ياتوي من كارتشيني الكليرك وكل الأوديتر فاطمة حسن ياتوي كورتو سلمناك كثير وكل أسرتك هنا من غاديو تشاد جمال احمد عبد الرسول وكل اسرته من ديجيل شهر 60 الو راديو تشاد
3: وعليكم التجاني ترمات
0: مرحبا يا تومان ومن وين
3: معك عبد الله هارون المعروف المحبوب حبابو من جلمي بريمير ارم دي سما
0: المحبوب حبابو من جلمي كيا
3: من جلمي
0: اول انا تنطيني شويه من الريدي لك دي ما ادري يوا
3: نقول مبروك عليك لك انت وكل اسرتك
0: شكرا
3: مبروك عليك لكل الاسر اللي في جلمي في ابوما في بدشه في الروم في انجرمانشو
0: ايوه
3: ولا الاخوان اللي في اجالي في ظراف
0: نعم
3: والله يحضرنا ليه جاملين كمان
0: امين ان شاء الله شكرا كثير لك انت وكل الناس اللي قاعدين تعبونا من جلمي نقول لكم مبروك العيد دلقى حامد محمد وكل اسرته شكرا كثير 61 53 53 20 مبروك العيد ادم عمدودو من غوزا باري الو راديو تشاد
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
6: الجراند فرد تجاني سير رمادي
0: نعم يا تو معنا ومن وين؟
6: ما قال مستني حسن ادم من الجليجي
0: حسن ادم من الجليجي انت اليوم شغلك ده جاب من وين؟ ولا جيب من وين؟
6: اليوم ده القلم ده جابني لك
0: كي الغنم ولا شفناه هنا لينا
6: ايه
0: صوت السعيدين جيت مبروك يو انزين يا وقت تقول مبروك دي ليا تو
6: نقول مبروك العيد ليك انت وكل اسرتك
0: اها
6: انت ساكن من معلومة ام الصالح وكوزي وايد
0: الكوزي يادو كوكولا قا واي بزوا ما بقي اثنين
6: جاي جاي وايد بس ما بقي اثنين
0: انا بمشي بقول ما غادي ان شاء الله
6: يسوي اثنين انت كان جدا
0: انا بس هي ثلاثه كلها
6: ان شاء الله نقول مبروك العيد لهنا الشيخ علي هارون المريوده
0: ايوه
6: هنا قال لا جاد من دبي بشهر رمضان من سوات
0: اها
6: امام مناد الماضي تهوى ادريس والبين سيد وعمر جنبو
0: اها
6: البلامه من الجليجي عبد الله هارون من الجليجي مبارا طيب
0: اها
6: كان منسى فرصه هارون واخون بتاع
0: ايوه
6: ومنسى كل المستمعين وعندي مستمعين
0: الو راديو تشات
7: الو السلام عليكم
0: مرحبا يا تو معنا
7: ماكي سان ساكن من مالوت جاني سير رمضان
0: الله اكبر اليوم اليوم القمر ضوى
7: قمر ضوى الله يحفظك يا اخي العزيز
0: حياك الله غالي حسين كيف الحال اخوي قايد افي
7: انت طيب الحمد لله
0: عيدك مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله
7: صحه وسلامه
0: حقيقه الاماني علينا وعليك ويجيب لنا العافيه والسلام والاستقرار في بلدنا ان شاء الله تفضل اخوي
7: بارك الله فيك قبل شيء نقول مبروك العيد كل عام وانت بخير لك انت وكل اسرتك
0: شكرا
7: وبالاخص للامال انا راديو تشاد
0: ايوه
7: ونقول له مبروك العيد للاخي هناك محمد صالح جبريل من خوزي واحد ومبروك العيد للاخي احمد مركيز احمد موسى نتمنى له الشفاء العاجل
0: الله يشافيه ويشافي كل المرضى الشاهدين
7: ونقول مبروك العيد للاخي هناك محمد ادم وزوجته حواء ادريس من الكلير
0: اها
7: والاخت المحترم هناك الشوف علي هارون واختي العزيزه هناك شمها محمد نقول لها مبروك العيد
0: ايوه
7: وايضا بلي يوسف نقول لهم مبروك العيد.
0: اها.
7: بشاره رمادي وفواد وقرصه حارون.
0: ايوه.
7: وحسن البلاد من الهجيلية وحسن آدم أيضا كذلك عبد الكريم جوكان هناك من مرمى عبد الزين
8: أيوة.
7: وما ننسى كل الأسرة عن الكافات والأسرة جميلة نقول لهم مبروك العيد بدون فرصة كل واحد نقول لهم استماع
8: شكرا كثير لك انت ولكل أسرتك نقول لكم مبروك العيد من غاتيو تشاد شكرا كثير مبروك العيد جروب يا الكلمات نقول لكم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير رجال وأمين كبار دقاك برا وداخل مبروك العيد مريم عشين ديبيتي ونرابل ألو غاديو تشاد
9: السلام عليكم
8: وعليكم السلام يا تومانو من وين
9: حسن آدم من قوي
8: حسن آدم من قوي
9: إن شاء الله
8: أيوة تقول مبروك العيد يا تو أخوي حسن
9: نقول مبروك العيد لك وكل أسرتك
8: شكرا
9: ونقول مبروك العيد لأخي جران كريم فرير من كريم كريم
8: أيوة
9: ونقول مبروك العيد لجلالة سلطان حسن عبد الله
8: أيوة
9: ومبروك العيد لأخي حسن آدم المعروف بجاج تاكسيمان
8: أيوة
9: ونقول مبروك العيد لكل جميع أهل القرية إن شاء الله
8: شكرا سلامنا كثيرا هنا كمان نقول مبروك العيد للتكنيسيان الكبير أنا غاديو تشات MDM محمد داود محمد من قوي وكل أسرته ميرسي 61 53 53 20 ساوي الو راديو تشاد
10: عليكم السلام تجاني زين رماد ابيض
8: مرحبا يا تو معانا ومن وين
10: حسن عبد الله
8: حسن عبد الله
10: وي
8: من وين بوداساري
10: هاي كيف حالك
8: الحمد لله
10: اليوم ما عندك ديفول
8: نعم اليوم دم عيد مبروك العيد بس نعم أكل مرارة كده نسلم أخوان أنا في تشات كومبلي
10: مرسي بكو
8: أيوة
10: مبروك العيد لتجاني سير رمان داويات
8: مرسي
10: مبروك العيد لجمال محمد شوال دايفي مصرو
8: أيوة
10: مبروك العيد للناس أنا سيادرة أنا برساري أنا دنياري الكل الهلال المجاورة في سيادرة
8: أيوة داني نقول نقول له مبروك العيد
10: ان شاء الله كلنا
8: ميرسي شكرا كثير نقول مبروك العيد لكل الاهل اللي قاعدين في ولايه بحر الغزال نقول لكم مبروك العيد مبروك العيد لكل الشاديين في 23 ولايه مبروك العيد فورس دو ديفونس و دو سيكوريتي خاصه في لاك تشاد انينا معاكم ووراكم ان شاء الله الو راديو تشاد
11: الو السلام عليكم
8: مرحبا يا تو معانا ومن وين
11: طاير درما من مشاقه
8: مشاقه ابو ظبي طاير درما وين الاريز وين؟
11: الاريز جاي ترى
8: اولا من اسك اللي بدوله جوني الله
11: اسك يا محفوظ اسك جاي
8: كيا الله يجيبها لافي
11: امين ان شاء الله
8: جوات تقول مبروك لي يا تو
11: اوكي نقول مبروك لي لك انت وكل اسرتك من كلمات
8: شكرا
11: والاخي محمد ادم من هلال كلير وجيت هو ادريس
8: اها
11: والاخو ده الشيف علي هارون وسام محمد بليسو
8: ايوه
11: إجا مدام سيلفاشي تي محمد كتابي وهناك الدعوة جمرو من جمانا مصرو
8: آه إيدي ألم ودر المال مرارة ما لقينا التشناء كيف ما لقينا
11: الخاطر جعفا ممكن
8: كيف أيوة
11: وهناك محاسم يونس محمود الارنجي كمينة وخميسير حسين تجين من مدينة دبشة وحسين هارون من مندو
8: أيوة
11: ومحمد كلبي وهنا قامد ابو دريكا النور ادم تسمان الله يذكره من بكين
8: زارة بشير ديامان نوار
11: زارة بشير ديامان نوار هناك من مندو وهنا خجة توريا بيبي توريا خلطوم توريا هو توريا كابتن جعفر من دوكيا ونصر عبد الله
8: نصر نصارى الما شفاها خسارة
11: أنا شفنا أنا ما خسر
8: أنا الما شفنا لك كيف يعني شغل يقول لك أن كده ما شو أين وايد كلام ده أين وايد انزين لا لكم النصارى شفتوا النصارى لما اخر لكم
11: انا في اسناد من جيلي جوزات اليوم ده نجي في الرند المره
8: رند ده بس ده فكرانا بجاي
11: وانا سايبانا من شاب امدير اخر سارون وانا افندي طه
8: ايوه
11: عبد المنتلي بشير نيمه بشير اما بشير وعبد الله هذا موسى وسوانا سنه عبد القادر
8: وين شفت كانتون ودم بشير
11: والله دم بشار ده مكان دخل فيه وزير في عرفة جنة
8: أيوة
11: والدكتور حسن الجوني سرسر سايم من انقب شايب والعريض عبد الله دنا آدم
8: أيوة
11: وهناك ماجر سري الخازم منصور حسن بنت عمدو وعجيد دقو وفاطمة زهرة مومي نفذت
8: أيوة
11: هناك التريد محمد صالح عثمان
8: نعم
11: أحمد أبكر أدباي كيسي بنسي كيسي إلياس أبكر اللالي بسيطة وهناك الجران فرير ديبتي محمد طاير دورو رمات
8: أها
11: عمر دالوف جو بنجو
8: أيوة وأخيرا
11: وأخيرا كل الأداء أنا جروب راديو شاد أنا مال وزاد صوغ الراز عندي مستمع
8: هلو غادي أتشاد
12: وعليكم السلام تجاني كرم ربيع
8: مرحبا يا تو معانا
12: الحمد لله محمد آدم الثاني مرة والأخير
8: هاي ترى محمد آدم الفكين أنا قدالهم قويكو
12: مش لا بس
8: الفكين ما أكل صفا كودا ما أكل مرارة كودا أكل صف دول بس
12: دخل فوق دخل
8: فيه يوها
12: نقول بمفيدة مبروك الإيد لإنسان ساكن مالو
8: أيوة
12: محمد صالح جبريل من كوزواي وهناك حسن آدم من جليجي نتمنى نشوف راجل عمر موسى عمر مركز ونتمنى نشوف عمر فيو كاش
8: أيوة
12: صلاحين العربي ونيت الطاير وهناك سما محمد الشيخ علي هارون وهناك فاتيل عجيبة وكيوة موسى هو إبريس حليمة إبريس حليمة عثمان شريف عبدالله من مرساجيت خريج إبريس من باب المنينة خريج علي من كندر
8: أيوة
12: هذا محمد دليامة وبليوسي وما ننسى هناك فاتنزار مومي أزد إجابة محمد شلماشتي وفنية سيد أمة
8: وأخيرا
12: وأخيرا ما ننسى محمد موسى بكر محمد الشباب وكل المحجين والمهندسين
8: شكرا محمد شكرا. آدم شكرا طاهر درمة عندنا كمان نقول مبروك العيد فاطمة ينولا فام كابابل من FM قطر من دوس بوين سنك فنية سيد أمة من منارة نقول لكم مبروك العيد سلباشتي من FM لبيختي سوين وقف الو
13: لساني مره المريوده ماك
8: كيا الفكي انا كده ولد ذات على مده ماك صفاب اكل رجلين
13: ولا يجينا خبر كذا ربنا نقول لي الفكي ده وعدم
8: سنينا كي الا نفتشو
13: لا بس
8: يا وا تقول يا مبروك لي يا تو المريوده
13: اوكي نقول مبروك عليك للاخ العزيز محمد ادم من جبل كلار
8: ايوه
13: على زكريا من بكين الأخ المحترم من كان ساكن من مالو محمد صالح من كوزي واي
8: أنا نمشي تبني كوزي واي وانت كنت تبني واي يبقى ثلاثة كوزي ثلاثة
13: يلا مستعد أنا
8: يلا بسم الله خلاص بعد الإيد أيوة
13: قرطة هارون من هشتاب أمبريا ملابة من كفري
8: أيوة
13: شريف عبدالله من مساجد
8: ملابة لكل أكل لهم كثير ما لقينا
13: عليم إدريس حليمة عثمان
8: أيوة
13: حليمة موسى
8: نعم
13: أني محمد لاشنوان
8: أيوة
13: حجي أسيلة موسى شارية أصل ما أجنبية
8: أيوة
13: شارية بكر فورما إكزاكت كات فاكات
8: هنجمينا بن كات
13: يتمنى الشفاء العاجل للأخت الزميلة دنقوسية حسن
8: الله يشافيها ويشافي كل المرضانين
13: إن شاء الله عامل مرتيف أيضا نتمنى لها الشفاء العاجل
8: أمين أمين إن شاء الله
13: خديجة هارون
8: أيوة
13: أبسيطة هاميس الجيم عشير وما ننسى كل المستمعين فاشفة ملي أتقاعد بس تجاني
8: انت بس تعرفيها تفتشيها تجيبيها
13: انت وليت بس تفتشيها تجيبها
8: شكرا كثيرا شوف علي هارون وكل أسرتك منك أختي أبينا نقول لكم بون فيت من الإزالة الوطنية التشادية سوي la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ana kaman nisal de Mousserati, mi quartier Clémat, délégué Baba Mohamed Ramat, wakula Usrata, Dr Hassan Aspro, wakula Usrata, Mohamed Al-Hadi Hussein Ramat, Salah Nour Hussein Ramat, Moussa Hussein Ramat, Mohamed Zain Hussein Ramat, Ramat Mohamed Ramat Hussein Ramat, Mohamed Hussein Ramat, Khalid Hussein Ramat, الزين حسين رمات كريم حسين رمات هجاخي حسين رمات سادية حسين رمات فاتي حسين رمات وكل أسرة رمات أبيض كل أسرة حسن الصغير كل أسرة حسن فردقلة نقول لكم بونجور وبون فت من غد وشات أنكل أبكر ماجيل وكل أسرة من فرشة أنكل ألغوني حسن الصغير وكل أسرة من أنقب أخي ولد القاسي وكل أسرة من جنبور وكل الناس اللي بيبوا غاديو تشات نقول لكم عيدكم مبارك أمين أبكر سنة فردقلة وكل دكوينة وكل إيالة سكينة هارون وكل بناتها نقول لكم مبروك العيد 65-53-53-20 فضل لنا 5 دقيقة بفرح وسرور ألو غاديو تشات ألو غاديو تشات
14: Allo, assalamu alaikum, sahib al-fatama, kijani serrama.
8: Adaba jamaro.
14: Adaba jamaro nair, andian al-Makka wal-Jazair.
8: Kaya. Yani da fi manja mana musoro da falle Makka wal-Jazair.
14: Ayye, hawa ni manja mana musoro be korora.
8: Kaya. Ayye, huda mabiga kabir fata kutrina. Ayye, watu guli mabruka la idla ya tu.
14: Nagul mabruka la id, id al-Akha al-Sain laka inta wa kullo usurta.
8: Shukran.
14: كل عام وانت بخير وكل سنه انت طيب يا حبيب اماني ثورة الصبر المصطفى
8: امين
14: يديك الرحمه عظيمه
8: لله وللرسول ما في شيء اخفي تفضلي
14: نقول مبروك العيد لاسرتي الكريمه اسره مسمجي عما قالوا تشوير البلد
8: اها
14: مبروك العيد لماما فاطمه القدم
8: ايوه
14: الحجه حجي الهيشام
8: اها
14: محمد عبد الهادي من منطقه كان القرص البكمدو
8: اها
14: كان هارون من مدينة مندو دهر بشير ديام نوار محمد كل هو البرقزار أمبسدر ديزين ألمي فيزر والدة بيدونزير مبروكا إلا الخال العزيز المحترم البروفيسور جبريل حسن محمد من مدينة ديكورو وزوجي تهرم السليك أبو وإيال الزهور وجواهر وتسليم الزياد أحمد بكريش البرسلوني أبزين أبو نزوجي تهوى بازوغا الرئيسة أم البنى الزينة يزيد بابا حليمة إيسا المعروفة بحليمة آشي
8: ها البروفيسور عبد الرزاق بنون
14: المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي أبو منيرة معايا داود زكريا واهر درمة من مشابع أبو زبي للمسلمات اللقي أهلم أرقص شيف ديكانتو الشوفة علي هارون
8: محمود قصر حماد
14: محمود قصر حماد وكل أسرة الإنسار أستها صلى الله أبود
8: أيوة جران سير أيوة
14: جاني إندي مستمع
8: ألو غاديو تشاد
15: أهلاً كريتاني السلام
8: يا تمانا
15: حرم
8: حرم سخيري
15: أي
8: تقولي مبروك لله يا تماما
15: لا داشا أسم
8: أها ولا يا تبتان
15: يا ماما جواي
8: أها وبتان
15: ماما نارا أمريكا
8: أيوة وبتان شكرا جواير الشمو آدم وجواير صغيرة نقول لكم مبروك العيد من غاديو تشاد أحمد شونكو وعلي شونكو قاجي نقول لكم مبروك العيد الخيان ما قصرتوا على الفين جمينة وهناك في أنجا نقول لكم مبروك العيد جميعا ألو عديو تشاد يا تو معنا ومن وين
16: وقرب بكر من أمبغنا
8: قرب بكر من أمبغنا يا واتو كل مبروك العيد يا تو
16: وقل مبروك العيد لين سوسرتك
8: أيوة
16: جرمان يسين كرانا الترنسرة
8: أها
16: أيوة.
8: شكرا كثير أنا كمان نقول مبروك العيد للصحافة الرئاسية هناك خالد موسى الحاج تجاني مصطفى مهدي خليل حسن صالح نصر نوجوتي أنجل توكلك كلهم نقول لهم بونجور ومبروك العيد من غاديو تشاد من هنا الصحافة في رئاسة الوزراء محمد المهدي أحمد عبد الله هارون أبا آدم مانيا علي ابراهيم غالينغا جوناس اسيد رولاند نقول لكم مبروك العيد مبروك العيد لكل الجورناليست في بلدنا تشاد وخاصه في الاذاعات في العاصمه نجمينا كل الجورناليست التابعين للاذاعات والتابعين للتلفزيونات الالكترونيه والصحافه وكل المسائل اللي بخصهم الاعلام نقول لكم مبروك العيد مبروك العيد للرئيسه أنا الهما حليمة السادية علي وكل الاستاف حقها مبروك العيد للديركسيون جنرال هالأنماء وكل الاستاف مبروك العيد لوزير الإعلام قاسم شريف محمد وكل الاستاف أنا الوزارة ومبروك العيد لكل التشاديين في أي مكان ساوي نشيلو الدرني أوديتر وأوديتريس ألو غادي أوتشاد
17: ألو
8: مرحبا يا تو معنا من وين
17: مرحبتين جران فرير تجاني سير رماد أبيض
8: يا تو معنا
17: معكم المستمع جدو كلبة من فرشا قبل
8: جدو كلبة عندك 10 ناس
17: تمام ما عند أي مشكلة أول قبل كل شيء نقول بمناسبة أنا عيد الأضحى المبارك
8: أيوة
17: نقول لك مبروك العيد لك أنت وكل أسرتك
8: أيوة
17: وايضا نقول لا مبروك العيد لنوتر تكنيسين دي جور وكل المستمعين اللي شاركوا قدامي ونقول ايضا مبروك العيد لاخو الزميل جدو بيترس هنا جراند فرير ملبا من كسري.
8: شكرا جدو الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت وشكرا لكل المستمعين اللي قلوا الخط وما لقوا الخط والكتبوا لنا وما قرينا رسائلهم. نقول لكم العفو ومبروك العيد لكل الشادين في 23 ولاية. أنا بلنا شاتة بلد توماي خدمانا بفرحة وسرور في مكانة الفن ساوي كوان كريو في طاولة المراقبة شيف دي زونز جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم زميلكم تجاني سير مطابيض. نقول لكم أقود وافي هنا نجمل الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن الآن في برنامجنا الأخير معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ أحمد موسى هارون إمام وخطيب مسجد النور الحرازي وعضو إدارة القضاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد والقاري أحمد محمد طاهر أولا نبدأ بالقرآن الكريم مع القاري أحمد محمد طاهر فليتفضل لكي يسمينا من كتاب ربنا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. جزاك الله خير وإحسانا على هذه التلاوة الأطرة. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ أحمد موسى هارون. سمعت الشيخ، الإنسان إذا كان ضحى ما هو الأجر الذي يجده في شأن الأضحية؟
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإيمان وفدانا ببهيمة الأنعام، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشهد أن لا إله إلا الله أكمل لنا الشرع وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد رسول الله أحيا سنة أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ضحى بكبشين عملاحين وقال: هذا عن أهل بيتي وهذا عن فقراء أمتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، الأضحية وما أدراك ما الأضحية؟ ما يجده المسلم من الثواب والأجر تجاه هذه البهيمة التي تذبح أو تنحر بيوم العيد وتاليه، يجد من الثواب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأجر والثواب الكم الهائل يتوقف كما قال العلماء في الإخلاص، إخلاص من المضاحي، ثم يتوقف ما اشتراه من المال أو ما أخذ من الزريبة فرضا وتقديرا، هذا المال يكون من الحلال الخالص. ثم يخلص المؤمن تجاه هذه الشعيرة وهذه الضحية لابد أن يكون مخلصا لله رب العالمين. ما يجد من الصواب، روى أحمد بن حنبل الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا للأمة ومبين لها الثواب المضاعف تجاه هذه الأضحية، قال صلى الله عليه وسلم: على كل بيت في كل عام أضحية.

0: قالوا يا رسول الله الحاضرين ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة، بكل شعرة حسنة. رواه أحمد. إذن شعر البهيمة ما في جسم وما في الفروة، هذا الشعر لا يلم بها إلا الخالق جل جلال. أي شعر واحدة إنساني ينال ويجد فيها أجر، والأجر الواحد بعشرة وإلى سبعمية وإلى ما لا نهاية له. إذن هذا الشيء أيها المضاهي شيء ما ساهل وما هين. إنساني يجد هو وأهل بيته صواب على حسب عدد الناس اللي هو قصدهم ودخلهم في الأجر كما جاء في الحديث.
1: طيب سماحة الشيخ، أحيانا الناس يكون عندهم أمل وبعدين يشتركوا عشان يضحوا، هل هذا الشيء يجزي؟
0: طبعا عند مالك ولا الأضحية الاشتراك بالثمن ما بيجزي، إنما هو لحم. أما جاء الاشتراك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث تقدم ضاها بقبشين أملحين أقرنين، واحد قال ده لأهل بيتي يالا وأوين وشاركاهم، القبش الواحد ده قال لفقراء أمتي إلى أن تقوم الساعة. أي مسلم ما عنده أضحية ومالك شيء ما يحزن وما يتعصب بقول شيء ده أنا أجر فاتاني عشان أنا فقري ومسكين، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاركات إلى أن تقوم الساعة، وضبيحة الرسول مقبول قطعا وحقا مقبول. وما دام شاركات أنت ما ندمان، ما دمت أنت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام النبي يعني ضاح لك نيابة عنك وشاركات. الزول اللي عنده وضاح داخل في مشاركة لكن عجر زيادة ومضاعف في نفسه. كلامنا ده ما عنده ما يندم
1: وما يحزن،
0: وما يحزن بقول أنا ده والله ما عندي وكده أجر فاتاني، لا لا لا لا، العجر النبي عليه الصلاة والسلام دي من لك خلاص.
1: طيب سماحة الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث بقول الإنسان في يوم عيد النهر ده أمل كي يعمل ويكون محبوب عند الله من سيلان الدم، شيء كي زيادة مثل ما فيه، لكن بعد ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فطيبوا بها نفسا، كيف الإنسان يطيب بها النفس؟
0: تطيب النفس زي ما قلنا ما دام هي عبادة قصدت لوجه الله سبحانه وتعالى، وكن ما الخروب ده ذبحت خلاص وصلخه، جاء في الحديث من تطيب النفس تقسم ثلاثة كيمان. الكوم الواحد ده تأكل به أهل البيت وناس دبلايتك أو ناس راكوب، ثم تاني التلد الواحد ده يوزع للفقراء والمساكين، التلد للأصدقاء هكذا.
1: سمعت الشيخ أحيانا أخذنا المرأة ذاتها تضحي والناس بيقولوا لها المرأة كان زبهت ما بأكله وتحيتها، هل هذا موجود في الشر؟
0: زبيحة المرأة جائزة قدام النبي عليه الصلاة والسلام، مرأة ضبهت قنمايتها وجاد أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام النبي أقره زبيحة المرأة جائز، شرط تكون عالمة وعارفة بأحكام الذبيحة، كيف تمسك السكين ده وكيف تحطها والشيء، أوين عندهم شفقة ورحمة، قلوبهم دائما يعني عنده شفقة، واحد لما تشيب دم جاري ولا كده ما تقدر، فإلا مرأة ما شاء الله لو عارفة وفقيها تمسك سكينة وتطبها أي بهيمة، وبالأخذ الأضحية، الأضحية عبادة. إذن أي إنسان يتولاه هو بنفسه ولو مرأة أو بنت ما شاء الله قارية أمسك للإيالة ولا أخوانا أنا نطبح ضهيتي بنفسي أنا، ده المطلوب. ما بتقدر ولا هولت العمر ده لأخيها أو لزوجة كمان جائز توكل يا أبو فلان أطبح لي خروفي ده، لكن الفقهاء قالوا من الأفضل تكون حاضرة وشاهدة، وربما تضع إيتها تمسك، لو ما مسكت تشيف الزول الوكلت ده وكد يطبع ضي حاضر جنبه وقاد جنبه.
1: سمعت الشيخ أحمد موسى هارون، النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي فشهدي أضحيتك فإنه يوفر لك عند أول قطرة من دمها، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا لأهلك أو للمسلمين عاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين عاما. إذن أختنا كان ما تقدر تصبح تكون واقفة جنب الله أطهية. سمعت الشيخ أهلك من توجيه توجهها حول الجيران لأن الجيران بشم رائحة القدر وما عندهم الاستطاعة.
0: حول الجيران زي ما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤمن مؤمن هو شبعان وجار جيعان، وما بالك اللحم الأخضر النفس بتشتهي يوم العيد. قد يكون مسكين جارك ما عنده شيء، أولاده هو ممكن يعني الأب والناس الكبار يتماسكوا نفسهم، لكن الإيال يتطلعوا ربما يجي يحضروا يمسكوا ما إيالك ويقربوا ولا يجيبوا قش وكن ما الخروب جبتوا ده إيالا يجيبوا قش ما إيالك ولا يجيبوا علمي بنقلوا وبمسكوا. يعني ما من الإنسانية تطبح يوم العيد وما تنتي لجارك، لا ده مرفوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينفى إيمان الإنسان شبعان وبطن مليان وجاره جيعان. وأنت عارب لا، ما يوم المخاصمة، ده يوم العفو والسماء ويوم المعاخة ويوم المواصلة ويوم التكاتب ويوم التعاون فردا وتقديرا. أنت ما وديت شيء لمرتك تودي، أولادك يودوا، ما يقول لك أنا ما أبوك عندنا كده كده قبل شغلك، وما يقول لك ألا أفضل أنت بنفسك تمشي ويوم ده تتسامى وتدعافى وخلاص، ما سويته ما بيمنعك تودي له شيء وهو ذاته كمان بيقبل منك. إذن ده المطلوب للإنسان، يفقد جيرانه ويفقد المساكين والفقراء ولو بأيدين، ما جارة كله ما دام أنت طارب زول ده يعني ما عنده شيء شير أودي له.
1: جزاك الله خير شيخنا، أهل لك من توجيه لكل الناس لأن الكل يعاني من المرض الفقر ومن كذا.
0: أول قبل كل شيء الناس يلجوا إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن جاء في الخبر المعاصي تجلب البلايا، الفتن والمشاكل الحاصل ده سبب شنو؟ ارتكاب الذنوب. إنسان ما دام نسي الله ربنا سبحانه وتعالى وما موتاج، لكن يبتليه بأمراض ومشاكل وفتن، وهذا الابتلاء يتعدى إلى غيرك. أقرأ القصص القرآن وأخبار المتقدمين، قد يرتكب ذنب ناس عدد قليل أو ناسين أو شخص واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى ينزل العذاب ويدمر الكل. أم بكرة أبيه ويسخ الهل كله، السبب اللي ارتكب الثاني واحد ده بس الذنب ده أو ناسين بس تأتي بلايا. إذن الناس الغلاء والخوف والأمراض وعظم المطر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويفزو إلى من؟ إلى الخالق. لكن يعرف من هو الله سبحانه وتعالى، أوامر ونواهي تمتثل، إربت ربك أدعو وربنا يستجيب، بدليل أدعوني أستجب لكم. الناس يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويمتثل الأوامر، عندئذ لو الأئمة صالوا الله والفقر صالوا الله بيستجيب دعوته.
1: شكرا لفضيلة الشيخ أحمد موسى هارون على هذا التوجيه القيم. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر علي طه رئيس المادهين سابقا لمدينة أبشة، يقدم لنا قصيدة من عبد الرحيم البرئي، فليتفضل شيخنا لكي يسمعنا هذه القصيدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل راحة القلوب بمدح الحبيب المحبوب، ومنع المادحين له بكل المطلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أتحقق بها ليوم الزحام، والصلاة والسلام على المظلل بالغمام القائل من مدحني ولو ببيت من الشعر كنت له شفيعا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين، ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق القائلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة، ستقام هذه المدايح إن شاء الله. كلفت بكم ففاض دمي دموعا، وبت سمير من هجر الهجوعا، رحلتم يوم ذات البين عني فها أنا بعدكم أبكي الربوعا، وما لي لا نوح على طلول أطلت بأهلها وبها الولوعا، وفي يوم الربوع سلبت عقلي بنجد لا رأى الله الربوعا، وكنت أحب أن أخفي غرامي فيعبى الدمع إلا أن يذيعا، فكيف بهائم يرجو وصالا ولم يكن الزمان له مطيعا. لقد علم الفريق بأن مثلي إذا ذكر الفراق لديه ريعا. يطول وراءهم ظمئي وجوعي لفقد الأهل لا ظمأ وجوعا. وينزع نهوهم قلبي فمن لي إذا لم يرحموا قلبا نزوعا. أسى زمن يعود بأهل ودي فيولي الأنس إنسانا هلوعا. ولو كان الهوى العذري عدلا لقلدني بزورتهم صنيعا. أصيحابي دعوا عبرات جفني تجد بدرا فطيبة فالبقيعا. فإن بها نبيا هاشميا شكورا صابرا برا خشوعا. وقوما جاهدوا في الله حتى سقوا أعداءه السم النقيعا. وقوما جاهدوا في الله حتى سقوا أعداءه السم النقيعا. أسود تفرغ الهيجاء منهم إذا لبسوا دماءهم دروعا. وإن نهضت كتيبتهم لحي كثير الجمع فرقت الجموعا. بكل فتى يخوض الحول سعيا إلى الضرب المبرح لا جزوعا. فكم حملت عتاق الخيل منهم أسودا تجهش الأسد الشجيعا. وكم شجرت لهم فوق الهوادي رماح تمنع الطير الوقوع. وبيض في سماء النقي بيض ترى لشموسها فيها أطلوعا. إذا اشتمل الضبا لها بنظننا متون الخطيات لها شموعا. لقد صدعوا من العزة شعوبا كما شعبوا من التقوى صدوعا. رمت بهم الصوافن كل ثغر كأن لها به مرعا مريعا. فكم غمر طغى وبغى عليهم فبات مجدل الغبر ضجيعا. وذي نظر سعى حتى رآهم فخر لهول هيبتهم صريعا. إذا سلوا سيوف الهند ظلت رؤوس المشركين لها ركوعا. مدحت أولئك الملأ افتخارا فصار بمدحهم زمني ربيعا. فصلى ذو الجلال على نبي الهدى وعلى صحابته جميعا. به وبهم علت رتبي لأني طويت على ودادهم الضلوعا. قرنت بعزهم ذلي وحبي لهم فوجدتهم حصنا منيعا. كلأت بهم من المحن اللواتي تشيب خطوبها الطفل الرضيعا. مدحتك يا رسول الله فخرا وتشريفا ولم أكن البديعا. ألست علوت عن سبع طباق يأم ركابك الركن الرفيعا. وشرفك المهيمن بالتداني فأصبح كل ذي شرف وضيعا. وخصك بالشفاعة يوم تعنو وجوه الخلق للباري خضوعا. وأنت أحق من يرجى بصيرا لنائبة ومن يدعى سميعا. أيا مولاي ضاع العمر جهلا ولست أرى لفائتة رجوعا. فخذ بيدي وجد بالعفو يا من إذا ناديته لبى سريعا. وقل عبد الرحيم غدا رفيقي وما يخشى رفيقك أن يضيعا. وعم بما تخصصني صحابي وحاشيتي وأصلي والفروعا. رجونا جاه وجهك من ذنوب ثقال تعجز الجلد الضليعا. وما قدر الذنوب وأنت نور خلقت لكل ذي ذنب شفيعا. وكيف يضيق ذرعك عن مرج نداك الجم والجاه الوسعا عليك صلاة ربك ما تولت نجوم الغرب تنتظر الطلوع.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عمر علي طه. ممكن تضيف لنا قصيدة أخرى؟ لأن المديح راحة للقلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أمره ويقدم لنا قصيدة من ألفية يوسف النبحاني، فليتفضل.
2: وعليك الصلاة تبقى من الله كما شاء كثرة وتشاء، وأتى عمرة القضاء جيش أي جيش للفتح لولا الوفاء، دخلوا مكة ففردوا سود من قريش كأنما هم ظباء، وأقاموا بها ثلاثا وطافوا حلقوا قصروا وسيق الدماء، ثم عاد النبي يتبعه السعد وتمشي أمامه السراء، خانت المصطفى اليهود ومنهم ليس بدعا خيانة وخناء، فغزاهم وسط الحصون وفيهم كثرة نجدة سلاح ثراء، حل فيهم جيشان رعب وصعب واحد منهما به الاكتفاء، أسلمتهم حصونهم لرسول الله يجري في شأنهم ما يشاء، لنظير ضير قريظة قرض خربت خيبر وعم البلاء، وجلى قبلهم بني قينقاع وبوادي القرى أريق الدماء، ما شفى النفس بعد هذا وهذا غير فتح به استمر الشفاء، فتح أم القرى وسيدة الكل لسوى طيبة فكل إماء، أي فتح للمصطفى كان فيه فوق عرش البيت الحرام استواء، أي فتح للمصطفى كان عرسا ولأم القرى عليه جلاء، أي فتح للمصطفى كان دينا فوفته الغرامة الغرماء، أي فتح لوقعه تزت الأرض سرورا وشاركتها السماء، أي فتح منه أتى كل فتح منحته الغزاة والأولياء، أي فتح به على كل خلق الله للمصطفى يد البيضاء، أشرقت شمسه ببرجك داء فاستنارت على البطاح كداء، حسدتها كدم فلما استشاطت هاج فيها الغواة والغوغاء، ثار فيها أوباشهم كوحوش بان منها للقانص الأقفياء، فلهم بالحراب كان اصطياد وبنار من الحروب اشتواء، أشبهت قطبه المناجل إذ قال

0: في الدماء وعلى ظماء ولغت في نجيعهم ثم صدت راويات كأنه صداء لان صخر وأبغض القوم حربا حين ساءت دما وسالت دماء سألوه أطفى الحميم وقالوا من قريش أبيدت الخضراء فعفى عنهم فباءوا بسلم واستحالت حاء وراء وباء قومتهم نار الوغى فاستقاموا رب كي صحت به الأرجاء ولقد خرت الطواغيت إذ أو ما إليها كأنها أقلاء زال عز العزى ولم يبق للأص نام من ساكن البطاح اعتزاء لو أراد النبي سالت دماء من قريش كأنها دماء.
1: جزاك الله خير وإحسانا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ عمر علي طه على هذه القصيدة الرائعة من عبد الرحيم البرئي وألفية يوسف النبحاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره وأن يكلل جهوده بالنجاح. لا ننسى أخواننا في الأجهزة الفنية مهدي محمد عبد الله وأكيدي روبير في إعداد وتقديم البرنامج أبكر حسن بخاري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير.

من بقني فيها من تبريه بتنجكر خادم خضي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شريه هنونا كابن مجافية تاري كريم تبجد تقني وليه شرك بالجامعة كرب ضيئة بورية نيالي بقصولية كمسنبر ديئة بخد

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا للبوبلازون سوسال مبو هرمون بلامسا انديزا قد ماكم أنا قد بيكسي في كاسم أنا راجو تشاد بوزي ما في population sur basma.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية الجديدة. مساء الخير المستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي احتفل به التشاديين كلهم بمختلف الولايات. وهنا بالعاصمة جمينا، الصلاة بالجامع الكبير كانت بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية لمان محمد ممثلا لرئيس الجمهورية، وقد أما المصلين فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو مفتي الديار التشادية. عثمان يحيى الحاج،
1: تعد صلاة عيد الأضحى المبارك شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وتتجلى أهميتها في كونها مظهرا مهيبا للتوحيد وتجديد العهد مع الله. وبهذا الخصوص أدى مسلمو تشاد صلاة عيد الأضحى المبارك كغيرهم من مسلمي العالم. وقد أما المصلين إمام وخطيب المسجد الكبير مفتي الديار التشادية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو، الذي تحدث في خطبته عن أهمية هذا اليوم الذي يعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، طالبا من المصلين الحفاظ على الوطن ومن المسلمين تقوى الله عز وجل.
2: أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم السعيد بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لبعض أصحابه رضي الله عنهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من جملة ما أوصيكم به في هذا العيد السعيد أن تحسنوا على إخوانكم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وما أكثرهم،
1: متمنيا الأمن والسلام والاستقرار للبلاد.
2: فالأمانة إذن كبيرة، فلنحافظ عليها جميعا، وكونوا أبناء وطن متحابين فيما بينكم، لتصنعوا تاريخا طاهرا لمن يأتي بعدكم. فانظروا بعدنا إلى الآثار، إلى الفتاح العليم الرؤوف الرحيم، أن يحفظ بلادنا من كل شيء.
1: هذا ونشير بأن المناسبة حضرها ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية لمان محمد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى المصلين الذين جاءوا من مختلف دوائر العاصمة والقرى المجاورة للعاصمة أنجمينا.
0: من الجامع الكبير إلى قصر توماي، هناك قدم أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يتقدمهم فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان تهاني العيد لرئيس الجمهورية، ممثلة في رئيس الوزراء السفير اللاميها لنا الذي كان حاضرا. خليل حسن صالح،
3: وفقا للتقاليد البروتوكولية المتبعة في الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، وكما جرت عليه العادة هنا في قصر توماي، أن يحضر العلماء أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لتهنئة رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك. ورغم غياب المشير محمد إدريس ديبيتنو، تبقى التقاليد كما هي، حيث مثله أمام أعضاء المجلس رئيس الوزراء السفير لاميها لنا بحضور رئيس البرلمان وممثل مجلس الشيوخ ومعاوني رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. بدأت المناسبة بخطاب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان، الذي قدم تهانيه لرئيس الجمهورية متمنيا له ولأسرته وللأمة التشادية جمعاء دوام الصحة والعافية، ولبلادنا الأمن والاستقرار.
4: إن عيد الأضحى المبارك ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو مدرسة عظيمة في معاني التضحية والتسامح والتعاون والتكافل والوحدة، وهي قيم نحن اليوم أحوج ما نكون إليها من أجل تعزيز تماسك مجتمعنا وترسيخ روح الأخوة بين أبناء الوطن الواحد. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يؤكد في هذه المناسبة المباركة أن السلام والأمن يظلان الأساس المتين لأي تنمية أو نهضة وطنية.
3: كما أشاد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجهود الحكومة في التنمية وتحسين البنية التحتية، وكذا مكافحة الإرهاب وإطفاء نار الفتنة وترسيخ السلم المجتمعي.
4: إن حب الوطن من صميم الإيمان، وإن خدمة تشاد المحافظة على وحدتها وأمنها واجب ديني ووطني وأخلاقي. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الشباب، خاصة بضرورة الابتعاد عن خطابات التحريض والتفرقة والتمسك بروح المواطنة الصادقة والعمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لبلادنا.
3: ممثل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السفير لامي هيلينا قدم تهاني رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية مثمنا الدور المهم الذي يقوم به المجلس في توجيه المجتمع والدعوة إلى الله، وأشار بأن الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو لا يمكن أن تتسامح مع الرسائل السياسية أو التفرقة أو الكراهية في المساجد والكنائس، وقال يجب أن توقظ الأحداث المأساوية الأخيرة في شرقي البلاد الضمير الوطني. وأضاف لميهلنا بأن الدولة التشادية لن تستسلم أبدا لخطاب الكراهية أو الانقسامات العرقية أو الدينية ولا لمروجي الفوضى الذين يسعون إلى جلب الحرب السودانية إلى أراضينا، ولن ينتصر أي مشروع في البلاد قائم على القبيلة أو الطائفية أو التعصب، مؤكدا أن تشاد ملك لجميع التشاديين دون تمييز على أساس الأصل أو الدين أو المنطقة. إن السلام والاستقرار ووحدة الجمهورية أمور لا تقبل المساومة. وفيما يتعلق بالفساد الإداري والمالي فقد قال رئيس الوزراء لامي هيلينا بأنه لا يمكن لتشاد أن تتقدم تقدما مستداما دون حوكمة قائمة على الصرامة والشفافية والنزاهة، وهذا ما تتبناه تشاد تحت قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو.
0: نذهب الآن إلى الولايات مع مراسلينا الذين ينقلون لنا حيثيات أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ونبدأ من مدينة أمجرس مع عباس بكر مصطفى.
5: تعظيما لشعيرة عيد الأضحى المبارك احتشد المسلمون بمدينة أمجرس حاضرة ولاية إنيد الشرقة في مسجد العتيق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تكبيرات وتحليلات وتحميدات أصوات تعلو بذكر الله عز وجل. عند الثامنة صباحا عم إمام وخطيب مسجد المدينة المنورة الشيخ حامد داود المصلين، وبعد أداء صلاة عيد الأضحى ذكر المصلين في خطبته بعظمة العيد وتطهير القلوب والرجوع إلى الله عز وجل. أدعية التضرع إلى الله وطلب المغفرة والأمن والاستقرار للبلاد والعبادة أختم بها إمام وخطيب المسجد ليخيم جو الفرح بين المصلين ومصافحات وتبريكات. أمجرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: المسجد الكبير لمدينة بلتن كان هو حاضن صلاة عيد الأضحى المبارك. النور أحمد خميس.
6: في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة اكتظت ساحة المسجد الكبير لمدينة بلتن بالمصلين، وقد أما المصلين رئيس المجلس الوطني لشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرع فضيلة الإمام علي ومحمد عبد الواحد. وخلال خطبة العيد دعا الإمام إلى التراحم بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمية التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف. وبعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك توجه أعضاء المجلس الوطني لشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرع إلى مقر إقامة مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فرع لتقديم تهاني عيد الأضحى المبارك للمسؤولين بالولاية ولرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو إلى الشعب التشادي وإلى الأمة الإسلامية جمعاء. بدور الأمين العام لولاية وادي فرع عبد العزيز مي محمد قدم تهانيه الحارة إلى أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرع لجميع سكان الولاية. دينا بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
0: المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداء إسماعيل يامودا جربو كان حاضرا في صلاة العيد بمدينة أبشة بالتحديد بساحة تاج الدين.
7: أما المصلين فضيلة الشيخ محمد الأمين علي إمام الذي ألقى أخبى الصلاة خطبتي العيد مركزا فيهما على القيم السامية التي يجسدها عيد الأضحى، كما حث الإمام المسلمين على اغتنام أيام العيد في صلة الأرحام ونشر روح السلام والتعاون بين أفراد المجتمع. وعقب انتهاء المراسم الدينية توجه وفد من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية إلى مقر المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ألقى نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ آدم معز الجادة كلمة عبر فيها عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على البلاد بالأمن والاستقرار والوئام، من جانبه عبر المندوب العام للحكومة عن شكره وتقديره للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية مثمنا الجهود التي يبذلها العلماء والدعاة في ترسيخ قيم السلام والتعايش. من عبشة اسم آدم يحيى للعزاء الوطنية.
0: الآن رضيع معروف من مدينة قزبيضة.
8: أدى المسلمون صلاة العيد الكبير بالمسجد العتيق لقزبيضة، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله محمد الحاج صابون الذي حث المسلمين بتقوى الله وطاعة الوالدين وصلة الأرحام. وعقب صلاة العيد استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلاء اللواء صادق سدير دينجا وفد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لتقديم تحاني وتبريكات العيد الأضحى المبارك. هذا وخلال المناسبة قدر كل من رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لولاية سلاء فضيلة الشيخ أحمد بخاري جدي وسلطان دار سلا جلالة مصطفى سيد إبراهيم وعضو مجلس الشيوخ لولاية سلا عبد الكريم محمد عبد الكريم ورئيس المجلس الوطني للشباب بسلا قدموا تهاني العيد مؤكدين على وقوفهم الدائم مع السلطات المحلية في نهجها الرامي إلى ترسيخ دائم الأمن والاستقرار. بدوره المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلا اللواء صادق سدير دينجا هنأ الحاضرين بالعيد مرشدا بجهود الشيوخ التقليديين في استتباب الأمن. قزبيضة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
0: في مدينة مساكوري خرج المسلمون وأدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية.
9: أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد العتيق بمدينة مسكوريب، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ مصطفى علي رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرح حجر لميسا. بعد ذلك توجه أعضاء المجلس الوطني والمسؤولين الإداريين والعسكريين إلى مقر إقامة المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميسا لتقديم التهاني بمناسبة العيد. وفي كلماتهم تمنوا الطوال الصحة والعافية للمندوب العام للحكومة ومن خلاله إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس جبي إتنو وأسرته والشعب التشادي عامة داعين بدوام الأمن والاستقرار للبلاد. ومن جانبه شكر المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاوي حسين السلطات المحلية على الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتنمية ولاية حجر لميس، كما تمنى لهم دوام الصحة والعافية وللبلاد الأمن والاستقرار والتقدم. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية الجديدة.
0: يوسف نعطي الخط لمحمد شكو أو كشو صالح من مدينة مسوري يوافينا برسالة صوتية التالية.
10: أقيمت صلاة العيد في المسجد العتيق بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال والمسؤولين العسكريين والأمنيين والإداريين إلى جانب رجال الدين والشيوخ التقليديين وجموع المواطنين. وعقب المناسبة أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي أهمية تعزيز التعايش السلمي والتعاون بين مكونات المجتمع، مشددا على ضرورة رفع القدرات بين المجتمعات المحلية داخل الولاية والهادف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين ظروف حياة المواطنين. مدينة مصر محمد كوش صالح للإذاعة الجادية.
0: في مدينة أما تيمان أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله فضل الله إمام المسجد الكبير بالمدينة.
11: استقبلت ساحة مدينة أم تيمان حاضرة ولاية سلامات مئات المصلين الذين أتوا من كل فج عميق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وعقب أداء صلاة العيد ألقى إمام المسجد العتيق الشيخ عبد الله فضل الله رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الولاية خطبة مؤثرة حث فيها المصلين على أهمية التسامح وتقوية الروابط الاجتماعية في هذا اليوم المبارك، داعيا إلى نشر السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع. وبعد أداء صلاة العيد قدم أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية تهاني وتبريكات عيد الأضحى المبارك للأمين العام للولاية مبمرة ممثلا للمندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات. وعبر الأمين العام خلال الزيارة عن سعادته بحلول عيد الأضحى المبارك على عموم المسلمين في أنحاء البلاد وخاصة مسلمي ولاية سلامات، متمنيا أن يعم الأمن والاستقرار للبلاد. ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: الآن نذهب إلى مدينة بنغور حاضرة ولاية مايوكبية الشرقية، منها هناك يوافينا عبد العزيز أحمد يعقوب.
12: وعقب الخطبة قام الإمام بذبح أضحيته إذانا ببدء شعيرة الذبح للمسلمين، وفي السياق ذاته توجه أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية مايوكي بشرق إلى مقر إقامة المندوب العام للحكومة لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال المناسبة ألقى رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بالولاية الشيخ إدريس آدم أبونا كلمة نقل فيها تهاني المجلس للمندوب العام مطالبا إياه برفع التهاني إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، كما دعا إلى التمسك بقيم السلام والتماسك الاجتماعي وتعزيز روح التعايش السلمي بين أبناء الوطن. من جانبه ثمن المندوب العام للحكومة كوكونيسي ديمي الدور الذي يضلع به العلماء وأعضاء المجلس في ترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك ونبذ الفتن لما يتمتعون به من مكانة روحية وتأثير إيجابي داخل المجتمع. واختتم اللقاء بالدعاء بأن ينعم الله على البلاد بالأمن والاستقرار والسلام. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: في كمرة كيف كانت أجواء وصلاة عيد الأضحى المبارك مع داب عمر أبكر؟
13: عكف مسلمي ومسلمات مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول لأجل أداء صلاة العيد الأضحى المبارك وفي مطلعهم الديني المندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل وأبو عيد أداء الصلاة حيث خاطب جموع المصلين إمام وخطيب المسجد العتيق بكمرة فضيلة الشيخ عثمان النور مبينا بأن هذه المناسبة الروحية تعد فرصة للتواصل والمحبة وتقديم الصدقات. وفور ذلك التقى أعضاء المجلس الوطني شؤون الإسلامية فرع مندول بالمندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل مقدمين له التهاني والتبريكات مسمنا المندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل بما يقدمه المجلس بالولاية حول التوعية ونبذ خطاب الكراهية. وبعد ذلك رفعت أكف الضراء ليبسط الله البلاد الأمن والسلام نحو التنمية والتقدم. كمرة ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التادية.
0: نصب أمس رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة متساوية الأعضاء مكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر البرلماني الذي يجمع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. واللجنة تتكون من 8 أعضاء برئاسة الدكتور جاك لونغاماي. أبكر محمد عبد السلام.
14: أعلن الأمين العام للجمعية الوطنية القاسم خميس قرار تعيين اللجنة الخاصة في مناسبة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي الذي قام بالتنصيب الرسمي لأعضاء تلك اللجنة المكونة من 8 برلمانيين برئاسة الدكتور جاك لوينغاماي الذي قدم شكره لأعضاء اللجنة الذين تم تعيينهم اليوم. وخلال كلمته التنصيبية شكر رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أعضاء اللجنة على الالتزام والمنهجية والاجتهاد والحس العالي بالمسؤولية مؤكد بأن أعضاء هذه اللجنة سوف يقومون بعمل متميز نسبة لخبراتهم المختلفة وسوف يساهم ذلك مساهمة كبيرة في سير العمل الجيد للمؤتمر وفي تعزيز الديمقراطية البرلمانية. ومن ثم أعلن رسميا تنصيب أعضاء اللجنة المشتركة المسؤولة عن مراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر. ونشير بأن هذه اللجنة التي تم تنصيبها اليوم لديها 15 يوما من تاريخ تنصيبها لإنهاء عملها تقديم تقريرها لرئيس المؤتمر السيد علي كولوتو تشايمي.
0: المفتشة العامة لوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر هي الأخرى نصبت الأمين العام النائب للوزارة والمدراء الفنيين المعينين حديثا. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
15: المفتشة العامة بوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر ترأست شخصيا مناسبة تنصيب المدراء الفنيين الجدد والأمين العام النائب. الأمين العام النائب الجديد زوتانا دابا مرتا ممثل للفريق في حديثه بمناسبة التنصيب قدم شكره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ولرئيس الوزراء السفير آلا ميحلينا ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف على الثقة التي منحوها إياهم، وقال أنهم سيعملون ما بوسعهم لإكمال ما تبقى من المشاريع وإزالة الأوائق. أما المفتشة العامة بوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر في كلمتها:
16: ولو كنت جريت دخلت الشعب ويكون تفق الرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مع الجوبرنمان هكا وأنينا والمينيستر هكينا كلنا كان يكون تفق أنينا ما مفتشين بنا يعني أنينا مفتشين بيكو أنتو نقو مفتشين.
15: للتذكير فإن من مهام المفتشية العامة هي مراقبة أداء الوزارة وحل حالة المشاكل التي قد تنجم بين العمال.
0: ترأس أمس نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة السلة مناسبة عرض الطاقم الخاص بالمنتخب الوطني لدون 17 عاما في كرة السلة. المناسبة كانت بحضور ممثل الشريك الجديد للمنتخب بجانب المدير الفني للفيدرالية والمدرب نفسه حسب الكريم محمد سعيد أبازيل.
17: استعدادا لمقادرة المنتخب الوطني لدون 17 عاما باتجاه غينيا الاستوائية، عقدت مناسبة لعرض المعدات الرياضية الخاصة بالمنتخب، والذي وقع الاختيار فيه على شركة توفيو البوركينية والتي تعمل في المجال المعدات الرياضية. المناسبة شهدت كلمة ممثل شركة تافيو وين تيام لوك، الذي أكد أن التعاون مثمر بين الجانبين ويعزز التعاون فرص نجاح الرياضة، وهو حدف الشركة التي تسعى للعمل على تعزيز فرص النجاح المشترك. نائب رئيس الفيدرالية الوطنية كرة السلة دانييل نغونو شدد على أهمية الاتفاقية في دعم مساء السلة التشادية للوصول إلى الأهداف المرجوة، مؤكدا أن الأرض المقدم من الشركة البركينية هو الأفضل ولذا وقع الاختيار عليها. وعن جاهزية الفريق، أكد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة السلة أن الفريق استعد جيدا وأن الاختيار كان وفقا لاحتياجات الفريق الفني والذي أمضى شهرين من العمل، علما أن الاتفاقية تستمر عاما كامل وقد قصصت لفريق كرة السلة لدون 17 عاما كمرحلة أولية.
0: جمعية شبابية جديدة تدخل ساحة العمل المدني، وهي جمعية الدفاع عن الحريات الأساسية والتنمية التي أعلن عن انطلاق أنشطتها رسميا منسقها محمد عبد الله الدقش.
18: الONG بنفسها قد تخدم يعني عمل الاجتماعي عشان تساعد الحكومة في تطورها هنا للخدمة، وفي ده يعني أشياء الأربع الONG قالت تخدم فوقهم ده عشان أول كي قالت تدفندر الليبرتي هنا للشعب، تخدم في ناحية الإدكاسيون هنا البي والديفلوبمال ديرابل هنا دولتنا التشاد. الONG تطلب من الجميع خليه يساعدوها في خدمتها، وتطلب من الONG انترناشنال وناشنال كله يعني خلي ما دام تي دابا ONG جديدة واجب يقاربوها معهم وتتكاتف عشان الONG تتقدم قدام والأمل يكون جيد.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه التحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في هندسة الأصوات وإخراجها مصطفى بشارة محمد، في الإعداد والتحرير أحمد خميس جمع، وفي التنفيذ الفني سانوي كويناكريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. جميعنا نتمنى لكم عيدا سعيدا ومباركا وأمسية سعيدة أيضا ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة إيد الأضحى المبارك، ونرحب بضيفتنا الإعلامية الأستاذة فتية يوسف. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ رحمة. أهلا وسهلا حاجة حواء. أهلا وسهلا المستمعين الكرام.
4: طبعا أستاذ رحمة وأستاذة فتية، هناك أسر فقيرة لا تملك أضحيات وأطفال ينتظرون فرحة الإيد، كيف يمكن أن نتقاسم جميعا هذه الفرحة بين الغني والفقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، كما نهنئ التشاديين بصفة خاصة وكل الأسر التشادية، ونتمنى إنه العيد يجي ويمر بخير إن شاء الله. وبالفعل إحنا كمجتمع تشادي في كثير من الأسر المتعففة، في كثير من الناس اللي هسه شايلين هم كيف العيد يجي ويمر عليهم، واحد تلقى بيفكر كيف الناس بعيدوا بأضحى وفرحانين وكل شيء، وأولاده ما قصد لهم أي شيء، متأسف ما قادر يسدد لهم الشيء ده وما قادر يوفر لهم الشيء ده.
2: صحيح.
3: فالشيء ده موجود بكثرة، بس نحن كمجتمع تشادي مجتمع رحيم، في كثير من الأسرة التشادية تلقى واحد عنده أخوه ما بخلي، تلقى عنده أبوه، عنده جارة، يعني صراحة فيك التكاتف بيناتنا نوعا ما، وده الشيء ده بميزنا عن الشعوب الأخرى على فكرة، يعني جد جدا بميزنا عنه. عندنا الكرم، ما ممكن تضبح إنت وجارك ما ضابح تخلي، وده شيء جانب جميل جدا ومن ميزاتنا نحن كتشاديين. فأتمنى إنه الجانب ده يعني يكثر من الناس ويفكروا بشكل أوسع.
2: جميل.
3: لما يكون إنت عندك استطاعة كفاية ده حتى تقدر تشتري لهم خروف تنطيهم ليه.
2: فعلا يعني الإنسان الغني ممكن يفرح الفقير. أيوة. يعني
3: ما تتخيل فرحة العيال حيكونوا قدر شنو. فأتمنى إنه الناس اللي عندهم استطاعة شوية وناس المنظمات وناس الجمعيات اللي هسه بوزعوا أضاحي كثيرة ده، ما ناس معينين يشولوها يستحوذوا عليها، وفي بعض منها حتى تباع في السوق. يعني بعد العيد الأضحى ما يكمل ده تباع، دي من حق الناس
2: المسكين الفقير والمحتاج.
3: الفقير والمحتاج ده هي أيام بس وتعدي، وحتى لو إنت كانت فلوس في جيبك كلها حتنتهي، فالأفضل إنت تكسب بها أجر تفرح بها الناس دول، هم كله يعيدوا زيهم وزينا. أتمنى إنه كل الناس يعني يفكروا بيناتهم، يدعموا بيناتهم، وفي الأيام المباركة دي خاصة في الأيام السعيدة دي ما ينسوا إنه في ناس محتاجين لأقل شيء إن هم يفرحوا به، خاصة فيلا الأطفال. يعني
4: أكيد دي فرحة ممكن تساعد بها أخوك الآخر المسكين الضئيل، تقدر إنه تقيف معه وتساعده، ودي فرحة يعني
3: فرحة الجميع.
2: وفعلا وحتى العيد كمان هو إذا جي قلنا في الحقيقة العيد هو لا يحرم محتاج من الابتسامة والفرحة، يعني ما الإنسان واحد محتاج بس يحرم على أساس ما يلقى اللحمة ولا ما يلقى كيف، الكلام ده عيد. طيب أستاذة فتية، وبرأيك كيف أني نقدر نعيد القيم الجميلة دي داخل مجتمعنا؟
3: دائما نتفكر الجانب الإيجابي لنا نحن كمجتمع تشادي، دائما نتفكر الأشياء اللي ممكن تعود لنا بالنفع من ناحية مثلا إن زي ما يقولوا تهادوا تحابوا. فإنت لازم تفكر مثلا لو عندك أسرة ضعيفة إنت بتعرفها، لو عندك جارك، لو عندك أي إنسان بتعرفه إمكانياته ما تسمح، إنت اتصور قدر شنو الفرحة حقتها بتكون موجودة إنت لما تنطي. فلازم إحنا يعني نسترجع نفسنا، نحاسب نفسنا إن إحنا وصلنا وين وبقينا وين وقاعدين نتصرف وكيف. أعتقد حتى لو الآن إحنا في عطاء وفي تكاتف وفي انسجام بين المجتمع كان زمان أكثر، فبدأ يتراجع تدريجيا. في بعض من الناس تلقاه حالته المادية كويسة، لكن جيرانه دول أصلا ما بعرفهم، ما قاعد بيجيب عليهم، ما قاعد بيجيهم ولا قاعد بيزورهم، في موجود بكثرة
4: الجيران
3: ما قاعد يتفقد، وهو بإمكانه يعني يقدر الجيران الجنب دول كلهم يقدر يعيد،
2: ممكن يقدر يبيع 10 غنماي باليمين 10 غنماي بالجيران باليسار.
3: اللي قاعد يسمعنا حاليا من الناس اللي عندهم فلوس، والله ما في يعني في أجر أعظم من إنك إنت تفرح إنسان، ولا يعني حاجة أحلى من إنك تجبر خاطر إنسان
2: قضاء حوائج الناس.
3: وأشياء بسيطة أحيانا إنت اتخيل، يعني حتى لو ما قدر وديت لهم خروف، لو قسمتهم ألف ألف، لو ألفين ألفين، تفرق معاهم ويعني يشكروه ويدعو لك دعوات قد تكون صادقة. فأتمنى إنه الناس يستغلوا فرصة العيد لأنه هم يسووا الأشياء دي حتى في الأيام العادية، مرات عادي، لكن المناسبات دي هي اللي المفترض فوق تظهر الأشياء.

0: هدية، مرض أخوك، مرض ولد عمك، مرض صاحبك، مرض شخص تعرفه، أو مرض جارك توفى أصلاً ما فيه. فأتمنى إنه العيد ده يبقى لنا فرصة لنا نحن يعني نجدد التكاتف بيناتنا، نجدد المحبة بيناتنا، أيوة صلة الأرحام دي بس. والمناسبة تجي من متلمتها أصلاً في السنة بتجي مرة. فأتمنى إنه دي بس تكون لنا فرصة إنه نحن نكون يعني نفرح كلنا الفرحة دي نتقاسموها.
1: لا لا صحيح.
0: بأبسط الأشياء.
1: بعض الأحيان واحد كان مشيت البيت زور أهله بيقول لك إيد لي إيد.
0: والله
1: يعني انت ما جيت لي تقول لك يا ولدي من العيد ده بس ما جيتنا.
0: والله
1: فشفت يا دلة ده الكلام الصحيح. فهو دايما فرصه انت العيد دي بتفتح الفرص امام الاخرين حتى نتزاور بعضنا البعض، وهو زياره عن القريب او زياره نصرة الارحام يعني يدخل في ديننا الاسلامي. ما تنسي
0: بالطبع بالطبع اكيد
2: في صله الرحم
0: وفي شيء
2: والسلام بالرحم.
0: مجتمعنا التادي ده مجتمع متعفف، ناس عشمانين في نفسهم جدا. تلقى واحد رقم الحاجة ومحتاج ما عياله ده الشيء ما عنده، لكن مستحيل يوصف ليزول ولا يمشي يسأل إنه هو داير. أحيانا حتى الأشياء اللي بيقسموها في الشارع يقول لي يا لا ما تمشي
1: ما تمشي أنا والله ماني
0: رقم الحاجة ترى. فإنت ما تنتظر الزول ده يسألك، ما تتوقع منه يسألك. أحيانا حتى أخوك لو إنت تكون محتاج ده كان إنت ما فكرت أجيب لي ده ما بيسألك. ودي من صفاتنا إحنا كمجتمع تالي، مجتمع متعفف أشمان في نفسه، رقبة إن ما عنده أي شيء أحيانا في كثير من أحيان ترى. فما تنتظر إنت نادي من هو محتاج تشيفه تعرفه من شكله من لبسه من تصرفاته من بيته القاعد فوقه
2: من الحالة حقيقة.
0: فما تنتظر إنه هو اللي تتوقع منه إنه ممكن يجي يطلب منك يزيل نفسه حتى إنت تنطي. وما يبقى حلو ذاته
2: ما ممكن
0: أصلاً أطيه ما تبقى حلو حالات دي إنت تنطي بدون ما
2: بمفاجأة وأجر كبير
1: إن الله شيء كان ذاته ولا حلو
0: ما حلو وما بيسأل والله ناس هنا ده شوية يعني تلقى نادم كده بيمشي بسأل ده شيء
1: شيء. فنتمنوا فرصة انت الإيد دي إن شاء الله بتو الناس كلها تقدم الخير للغير، وحتى يعني تعم الفرحة والسعادة بين الفقراء والمساكين وحتى الناس المحتاجين يعني.
0: يا رب.
2: والناس للناس رحمة زي ما قالوا. الرحمة هي ما كلام فقط يعني، بل هي فعل ومساعدة وشعور للآخرين. فأستاذة فتحية، كيف يمكن لكل شخص بأبسط حالة ممكن يقدر يفرح أخو الآخر أو جارة زي ما حس شوية قلتي، فرح جارة أو أخوه أو صديقة خاصة خلال فترة العيد؟ شكرا.
1: وخاصة الأيتام والأرامي زي ما أنت قلت يعني.
0: شكرا لكم على هذا السؤال. صراحة نحن ذاتك كثير أسعى من الظروف اللي قاعد تعم الناس كلهم. تلقوا المواشي أسعى حاليا بقت غالية، والأشياء كلها بقت غالية، حتى الموظف تلقى بيشكي، والناس اللي عندهم فلوس كل أحيانا بيشكوا لأن الظروف بقت بقى بـ20 بـ30 بـ40 لحد 50.
1: والكلام ده زمان 3 سنين زمان
0: مادة وأسا بقى حقيقة يعني سبحان الله.
1: 30 ريال غنماي وحدي.
0: فواحد أسا إنت لما تقول الكلام ده قاعد بسمع بقول أنا إحنا ذاتك أسا مثلا عندي سالير ولا عندي عمل ذاتك ما لاقي ضحية نوديها أنا، كيف نفكر في أخوي؟ فهو يعني ما مطلوب مني لأن إحنا لازم نشيل شغل كبير نوده. أبسط الأشياء ده إنت ممكن تسوي كيمان كيمان للجيران تقسمهم، بيكون كفاية يعني قدر الشيء الموجود ده تقدر تفرح به.
1: أو أضع عليه حسب قدرتك.
0: الله يرضى عليك. الصباح أصبح ده نادم زولك بعيد منك وشيك تعرفه مثلا عشمان فوق ولا شنو كم ما قدر وديت لي شيء، كلمة طيبة اتصل فوق عيت لي يعرف انه في زول فكره اتصل فوق عيت لي. اذا كان في صغير يتيم ان شاء الله الحلاوة الساكت حقت البكيت دي شلتها وديتها ده يعني الصدقة ده ما الا بكترتها
1: بكم كبير
0: بكم كبير حتى لو شيء كله. المهم الزول ده يعرف كي انت فكرته ومشيت لي وقف فوق وسلمت وبارك لي العيد ده كله بيكفي. صحيح الظروف اصلا صعبة وعامة للناس كله هسه احنا ذات حالنا دي انا دي اليوم خروفي ماشي انت وقاعد نفكر ذات الموضوع عن ال 30 40 ده.
2: طيب فتحية الخروف الواحد حاليا كده يعني صراحة بقى خالي شديد، زمان سنة الفاتت والقبلة فاتت شوية أحسن خروف تشيفي ما شاء الله كده ومن 30 ألف وفوق، بالرغم من إنه العيد الحسي قاعدين هو إيد الضحية الواحد بضحي بالخروف.
0: والله جاوب من الصعب جدا أسا حاليا ده شغل ذكرها في راسنا مرة واحد فواحد من الزملاء قبل بحجي قال له سنة دي إلا قال نضبها جدا ومشكلة كبيرة صراحة.
1: لولا الشر أمرانا على كل حال الواحد بيكون بخروف وكذا عادي جدا الواحد دجاج، لكن الدجاج كمان بس الشر ما عمر
0: بيه.
1: طيب أستاذة فتية بصفتك إعلامية شنو الرسالة اللي ممكن تقدر تقوليها للناس بالذات في هذه الأيام المباركة؟
0: طبعا عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية من أهم المناسبات اللي احنا كمجتمع إسلامي، ومناسبة يعني بتخلينا احنا نجتمع وتخلينا نتواصل وتخلينا نتكاتف. فأتمنى انه كل المجتمع التشادي هو ما محتاج وصية زي ما قبل شوية قلت، مجتمع حنون.

0: مجتمع عطوف،
1: أكيد
0: مجتمع
1: معطاء.
0: أيوة والله مجتمع معطاء أكثر من أي مجتمع أنا عرفته وشفته وعشت معايا.
1: أكيد.
0: فأتمنى إنه الأيام دي يزيدوا من محبتهم ومن محنتهم من عطائهم، لأن في كثير ناس يعني محتاجين طبطبة، محتاجين نادي يمثلهم يدهم، محتاجين كلمة طيبة، محتاجين عطف أكثر، محتاجين أي شيء أنت تمد لهم، محتاجين أي إنسان يحسوا إنه هم منطيهم أهمية.
1: نعم.
0: إن شاء الله حتى لو بكلمة طيبة.
1: نعم.
0: فأتمنى إنه الناس ما يقصروا وما يخاف يمشي يزور أخوه يقول أنا بإيديني ساكت ما نمشي. والله أفضل تمشي بإيدينك ساكت تفكر وتضحك وتتونس معايا أفضل بألف مرة إنك أنت ما تفكر وما تمشي ليه.
1: وبالمناسبة الإيتان الأطفال المبارك بيختلف من إيتان الفطر المبارك. ما لا الناس هسه حاليا كثير كل الناس بيقول لك شنو يا أخي أنت إيد ما أنا لا هم بسوا.
0: بالفعل فيها ناس عندهم إمكانيات حتى في عيد الأطفال المبارك بيشتروا لهم ملابس لعيالهم وبيشتروا اللحم كل ما لمهم ما فارق معهم. لكن في ناس بضموا ملابسهم حقات الإيد الفطر دول وبعيدوا بهم في عيد الأضحى، لأنه كثير من المجتمع التشادي أحيانا أنت مع عيالك وحيدتهم، مرات عيال أخوك كله أنت متكفل بيهم، عيال أختك مرات تكون حالتها ضعيفة أو ما فيها أو ما كثير من حاجة زي دي. مرات حتى كثير من الناس أنت زي ما ملاحظين ده واحد لما تلقى موظف أو شيء عنده منصب ده تلقى عنده في بيته قريب 10 عنده 6-7 نادم ده كلك مسؤول منهم، فما ممكن وأصل الخروف البيت 30 ده تجيب لهم ملابس ولا تجيب لهم
2: خروف.
0: أتمنى أن الناس كلها ينظروا للأشياء دي. في بعض النسوان ده بارك الله فوقكم بيسدوا الأشير وبصبروا بالشياء وبتقدر ظروف زوجته كيف ما كان، لكن في بعض منهم ده تقول أنا ما لماني فلان يجابوا له أنا كل يجيبوا له. فأتمنى أن النسوان كل الزوجات كمان الله يرضى عليهم يلتمسوا العذر للرجال. راجل ده تلقى واقف في الحرارة 24 ساعة التفكير قاعد يفكر كيف يوفر لهم لقمة العز ذاتها كيف تمة. فأتمنى أنه في الأيام دي تخفف عن هي تسوي لي الشيء ده هين ولا يا لقدر لقيته بس خلاص جيبه لنا عشان ما يحس بذنب أو يحس بثقل أو يحس إنه هو مقصر. الراجل لما يحس إنه هو مقصر ده شيء صعب جدا
1: صراحة والله بيحس بيكون بضيق وأنت تمشي بيتك وتحس إنه أنت مقصر من أولادك وكله الكلام ده صعب شوية
0: جدا جدا
2: صح. نعم أستاذة فتحية أجمل ما في أيام العيد الأضحى هو المحبة والتسامح وصلة الرحم. أستاذة فتحية البعض من الناس بيهتموا بالمظاهر هنا الإيد وبنسوا صلة الأقارب وجيران والمحتاجين مساعدة المحتاجين، فكيف نحافظ على المعنى الحقيقي للإيد؟
0: بالفعل فيها ناس وحدين ده يعني إنت عندك فايض لدرجة إنك إنت حتى تغير حمام بيتك تجيب لك حاجات أصلا ما لها داعي. الحاجات دي لو إنت جيت مع نفسك فكر ده أولى بها إنك إنت مثلا توزعها تقاسم فرحتك يعني مع الناس الآخرين بدل تجيب لك مثلا حاجات زيادة وشنو فلوس توفرها أفرح بها الناس تكسب بها أجر في نفس الوقت الناس دول تلقى منهم شكر وعرفان وتلقى منهم دعوات صادقة كمان في نفس الوقت. فأتمنى الناس ما يكونوا يعني أنانيين نوعا ما. والشيء ده إنت صحيح فرحان بي وكل شيء لكن للنادم الثاني ده بيحطم معنوياته بيحطم معنوياته نفسيا أصلا. فالإنسان تسوي لنفسك الكويس مهما كان لكن في نفس الوقت ما على حساب الناس الآخرين أو ما على حساب إنك إنت مثلا تقصر من الجانب الثاني.
1: وفي الحقيقة ذات الخير يعني يبدأ من البيت ثم يصل إلى كل محتاج
0: أكيد
1: حولنا يعني
0: أكيد.
1: ونحن إذا كان قلنا نطرح لك سؤال قبل الختام نقوله شنو كلمتك الأخيرة للمستمعين؟
0: لقدم تحايا العيد لكل العاملين في قطاع الإعلام ونما كل الزملاء في الراديو في التلفزيون المنتجين المخرجين كل الطاقم اللي بيشتغل في التلفزيون بقدم طبعا لكل المجتمع التشادي بجميع فئاته للأرامل للأيتام لأبهات للأمهات لأسرة الكريمة أيضا خاصة للوالد الله يطول في عمره إن شاء الله. وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية.
2: آمين يا رب العالمين وكل عام وكل الأمة الإسلامية وأمة التشادية بألف خير وكل الأمال الإذاعة الوطنية وما ننسى كل الصحفيين والصحفيات القاعدين بخدمه في الساحة الوطنية نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير حتى القاعدين في الأقاليم ما نسيناكم تحياتنا لكم وعيد مبارك.
0: نقول لكل المستمعين القاعدين بيسمعونا كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. وزي ما قلت قبل ذا هم ما محتاجين وصية هم بس محتاجين تذكير إنه العطاء من أهم الأشياء اللي بتخلينا متكاتفين ومتحابين ومتضامنين نحن كمجتمع بيناتنا. لو عندك شيء تقدر تنطي أنطي لو ما عندك شيء حتى لو بكلمة طيبة لجارك لأخوك لصديقك ما تخلي. وأتمنى إنه ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
2: شكرا جزيلا لك أستاذة فتحية والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام وكل عام وأنتم بخير عاده الله علينا وعليكم بالرحمة والخير والسلام.
1: وكالمعتاد هذه الحلقة عدها وقدمها لكم الرحمن أعظم رحمة وحج حواء حبيب عم
2: وسجلها لكم المهندس أوميل ميدامجي وأخرجها لكم عبد الله توش.
1: إلى أن نلتقي بكم معكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، تقبلوا منا أطيب التحايا ودمتم بخير.
2: نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج الإذاعة، وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.

مساء الخير بلانات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الدعايات 7 و15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 27 شهر 5 سنة 2026، بخدمنا في مكنة الفن وقايد من قبل ساوي كيوان كريو، في طاولة المراقبة شيف دي زونز توجور زونز جور انوي جيم تاروجي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:49 دقيقة في سيديو تروى هنا الأونما في كارتية جابانغاتو كومين هنا الدوزيوم أرندسمان في العاصمة أنجمينا. نقول مبروك العيد لكل التشاديين شمال جنوب غرب وشرق ووسط، الله يجيب العافية والسلام والاستقرار والمحبة في بلدنا تشاد بلد توماي. كابين تكنيك

مستمعينا سمعت راديو الشات في كل مكان نواقف الصحوه الجميله عشان ابدا لكم بالبلاغاتنا اليوم. شيء مطلوب من كل الريتريتي المرطنين هنا الكاس ريتريتي سيفيل انا جات سير سيتي قال لي بمشوا في سير سيتي هناك في سيرفيس انا جيسيون بالليفري حقهم عشان بنطوم الليفري انا لا بانسيون وده العمليه كمان تبدا بكانوا مكتبهم الجديد تمشوا في بورت بنسيس وده من يوم الاثنين 1 جوان لحد 3/16 جوان 2026 من يوم الاثنين لحد يوم الجمعة بساعة 8 هنفجوا لحد ميدي فمطلوبين بمشوا بكارد انديتي ناسيونال نام او باسبور مدته لسه ما كملت او كوبي هنا الفيش هنا الديرني كنترول بلاخ أنا وفا عائلة اللوان أحمد ألكا في مضان عائلة كك الشيخ ألكا عائلة رمات كودي عائلة الحاج أحمد توم إيسا بركة بلامة قوي طاهر أبيسو أبشد بركة ويونس صالح لوم الحزن ببلغوا لسلطان علي محمد هنقلفي وكل أسرته سلطان أبا محمد دي هنا كسري شيخ خرسة شيخ عبد الرحمن شيخ محمد شيخ عبيد عبد الرحمن شيخ جبرين إيمت شيخ خالد إيمت شيخ قسر موسى شيخ عبد الله شيخ أليفة الشيخ إدريس جدة كل الأهل في مدينة كسري الأهل هنا مسكي من اللوان آدم اللوان ألكا الرئيس كريمة اللوان خالة اللوان إيسا آدم أنا مشلقة ولكل الأهل هنا جات والكاميرون والأهل البعيدين والقربين البر والداخل بوفاتنا ولدتهم وأخوهم اللوان أجد أحمد شيخي مات أميس الطلات والسرة تبقى مباكر الخميس في مضان تراب قلفي الهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة البلاغ نقروه بعد الأخبار إن شاء الله دائما بالبلاغات إن الوفا محمد جبرين المعروف بمحمد جلم يعقوب جبرين خال جبرين محمد بشارة آدم الصالح الحاج أبي حسنة أبجد الطاهر الضيف أبقاسي بركة بشارة حسن محمد بشارة آدم رمات طاهر توم محمد أخونا هارونا موسى عبد الله قنبوتهم اللوان فليجي حسنة بلام هارونا جبرين الشيخ الدناء صالح بلام محمد عبد الكريم بلام حسن بيري مالهم خالة ميتو مالهم عبد الرحمن ولا رخيص مالهم خالة ودن خالب ودن كلاب عبد الرحمن إما خرسة أمر ألقوني أبالو ولد جيت عبد الرحمن بشارة الرئيس عمر فلاتة حسن ما أديل لوم الحزن ببلغه للخاطر يعقوب دلقات جابر جبرين الحاج أبكر حسن انجني شيخ حسن ماتر الشيخ جدة الدشوش وكل أخيانهم في الجقلية مالهم مساكن التوم رماد دلقات حسين أبكر وكل جماعتهم في مدقة بلاما موسى كوندي مالهم علي دلقات حسين هارونا وكل جماعتهم في أجالي بلام الشيخ إدريس وكل جماعته في ظراف توم جدة الحاجة خالة جبرين الحاجة حسنة أبدقين الحاجة ولا بركة وكل جماعته في فرشة دلقاء حسين سيد دلقاء حسين سيد دلقاء عبد الرحمن مكايلة المير محمد حسن قلديمة الشيخ بشير آدم إيسا دلقاء بيت محمد دلقاء بزين سيني الشيخ جدة ولا في ضيلة دول الاثنين قريب في مبتيوة الوان عبد الكريم جراد معلم عمر أبكر الرئيس محمد أبكر ديليجي موسى كومبا الهاج طاهر وكل أخيانا في مسيل بكوما الشيخ أب هيلو الإمام معلم عبد الله في مارس نياخا الهاج التوم موسى الهاج الجد ولا محمد ديليجي دنا مينيمي
جار النبي دخور في وليو جنرال عبد الله الأريس وكل جماعته في جمينا الشيخ غريما الشيخ إبراهيم كولي ديبيتي بشارة شونكو الوكيل أحمد جبرين نجيد عبد الله الحاج جدة أبدنجا غومبو محمد إيسا ولد اللوان وكل جماعته في جمينا عائلة إمر مسو اللوان جبرين دونغوس وكل جماعته في جوجدي اللوان أحمد عبد الهادي عائلة بشارة جلي الشيخ بيري هارونا وكل جماعته في رزة عائلة أحمد كدومفي وكل جماعته في الكدو هارونا وكل جماعته في رزة هارونا وفي الكدو عفواً سيد جرمة وكل أخيانا في البشير الحاج دودو وكل أخيانا في البيطات الحاج دودو وكل أخيانا في البيطات الحاج تلاف وكل أخيانا في مدينة كسري الشيخ جدة إيسا وكل أخيانا في أوكا دلقي حامد محمد وكل أخيانا في قلمي بلام عبد الرحمن محمد وكل أخيانا في جوغانا الشيخ محمد قنبو وكل أخيانا في الجقلية الشيخ موسى عبد الله وكل أخيانا في تيري عائلة موسى سمي جدة بلام قجري وحامد جدة في بطلوالي بلام آدم قنبو وكل أخيانا في أدري ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أمهم وأبوهم جبرين موسى المعروف بولا رامتا مات أميس الطلات وصرغ إلى المرهوم تبقى أمباكر الخميس في الرياض تلت بلامة أبا إيسا طاهر الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة نواصل البلاغات هنا الوفاة أدم إبراهيم يوسف هارونا الشيخ جبرين عبد الله تون عبد الله موسى إما محمد صالح أحمد جدة الجد محمد حسيني أبكر يايا الدنو جيمي هارون عبد الله علاج آدم البشير آدم عبد الله شين بشار عبد الله أبكر هارونا حسنة بوقاج كبير مكايلة الحاج آدم محمد بلا محمد أندليمو آدم جرمة الحاج إمر محمد خرسة بلا محمد فروة بلا محمد هارون أحمد بلا ما القور آدم يونس بلا ما آدم أبكر بلا ما هارون الحجر بلا ما هارون حسن بلا ما موسى حسن محمد بلا ما كريم قنبو بلا ما أمر بلا محمد أبكر بلا ما محمد عمر التوم كفترة إما تشيغو بلام عبد الله ولد الجابري الحاج محمد يونس الحاج جدة أبصالي الشيخ محمد دشوش بلام مكايلة سياقة بلام ليبي جدة ولا خادم بلام جدة شوكة بلام حسيني الحاج محمد بشارة بلام إما القصور بلام هارون كرشة بلام محمد ولد بشاير بلام عبد الله إبيلي بلام أبكسرة إما ولا وداي لوم الحزن ببلغوا لشيف دي كانتون إبراهيم ما أجد مهدي اللوان كشلة الندنيني اللوان هارون عبالي آدم الحاج وكل أخيانا وكل الديليغاسيون ديليغي أخونا بلام أجد قريمة شيخ هارون القور شيخ محمد المصري شيخ جد الحاج شيخ عثمان الفاروق شيخ محمد حسيني عبد الله مجارس شيخ جدة عبد الغني بلام موسى محمد قران بلام جدة آدم محمد قنب عبد الله عائلة قطية في بيتشي الحاج أنجني بلام جيمي محمد بلام حسينوة بلام الجد أمدي بلام يوسف البشير أحمد جدة ميلدي أجد أبكر فلاتي هارونا ولا خالة كلهم في التشريل بلاما يعقوبة بلاما أحمد قصير بلاما كجيج البشير ولا كفترة محمد صغير شيخ الصافي شيخ آدم خرسة فكي حسن عبد الرحمن شيخ علي أبونا شيخ حسن بشير آلة محمد شايب شيخ عمر دليامة دليانة عائلة أبا هلو الشاكو كويس شيخ آدم ناجي شيخ إدريس في أرديبي
شيخ محمد داول دمبريا بلا ما يما نكاس بلا ما ولا قدو في جليجي الشيخ قنبو في تشوفل بلا ما أبا كبير في تكوني عائلة محمد آدم في النبيك بلا ما حسن عبد الكريم الحاجة جيمي كلهم في مبوغو بلا ما جبرين يايا عائلة الحاجة قجة أندلة الحاج محمد كلهم في اللينيا وعائلة الحاج محمد وال القريمة والحاج حسيني ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة نعمهم وأخوتهم جنبة بيت هارونة المعروفة ببيت الحبابة ماتت أمس الطلات والسرقات تبقى بكرة يوم الجمعة في بجبهة اللي تبلام عبد الله كانتون كدادة على هلا الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة حسن سيد دونغو سيد جد محمد يا محمد أبا محمد موسى محمد حسيني رمات دكتور محمد بلاما جد عمر شيخ حسيني حسنة آدم مضهية محمد جبرين حسنة أندقوش قنبو أندقوش محمد سيد حسنة عثمان موسى حسيني اللوان عبد الكريم جراد باب الحاج الوكيل جد بركة عائلة المكواس محمد أحمد عائلة جبرين عبد الله عائلة آدم مرداس شيخ عبد الرحمن بشارة شيخ جدة محمد شيخ عبد الله حسيني شيخ الحاج البلامة شيخ حسن متر شيخ دنا شيخ جدة دشوش شيخ جدة بعوة شيخ هارون مليمي شيخ جدة إيسا دلقي حامد محمد دلقي موسى جبرين دلقي خليل جبرين دلقي هارون أخي دلقاء عبد الله كليسم دلقاء بزين حسيني دلقاء بكر حسيني دلقاء جابر جبرين دلقاء سنة إدريس دلقاء محمد أجيت دلقاء لوان حسيني دلقاء رمات حسنة دلقاء رمات قنبو دلقاء جبرين المعلم دلقاء صبال عبد الكريم دلقاء فيصل جدة السوار بكر وكل خيانة بلام جبرين محمد بلام الهاج أبكر بلام عثمان بلام سليمان أخي بلام خالد أبكر بلاما انجنيية بلاما جبرين موسى بلاما قجري جدة بلاما جبرين ديدان بلاما جدة حسيني بلاما حسن جدة بلاما حسن آدم بلاما إيسى بشير بلاما توم محمد بلاما أبا أجي بلاما أبا إيسى بلاما جبرين هارونة بلاما الحاج عثمان بلاما بركة الشيخ بلاما معروف وكل خيانة في كهن الرفيجي في قلمي بلاما يوسف وكل خيانة في شالوبة عائلة موسى نني سيد حسنة في كسري محمد حسنة موسى حسنة قدوة وكل أخيانا في لاماجي الجدة بيت المكواس وكل أسرتها في نيمينة ولكل لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل بوفاتنا أمم هيتا جدة حسب الكتابة ماتت أمس الطلات وسرقت بقم باكر الخميس في فتته اللي تبلام جدة أمر قاسي على هل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها أو يرحمها ويدخلها الجنة مواصل بلغاتنا الوفا قنبو أبا قنبو مكايلة الحاج محمد يونس الحاج جدة يونس هارون أحمد أب بكر تشلكي عبد الله عبد الرحمن كفتر أحمد حسيني آدم الحاج أحمد الحاج حسن الإمام محمد آدم بلامة القور إما حامد اللوان صغير الهاجة آدم أم قمتور بلاما آدم جرما لوي أسمان أقول بلاما لوي أسمان أو لوي أسمان بلاما لوان الهاجة إمر محمد خرسة محمد فروة بلاما آدم تغبة بلاما آدم الضيف بلاما مختار بلاما آدم حسن بلاما جيت مالوم بلاما أبكر بلاما قنبو شايبو الهاجة هارونة والكالة شيخ دوشوش يوسف البشير بلاما جدة أمدي بلاما رمات بلاما جيمي محمد حسين هجير بلاما آدم البكر بلاما هارون الحجر بلاما هارون أمبالباص بلاما موسى مكايلة كريم قنبو بلاما أزرق بلاما دونغوس بلاما محمد أبقجة كفترة إما تشيغو بلاما عبد الله آدم بلاما جدة الحاجة مكايلة الحاجة جدة أبصالي بلاما إمر بلاما محمد ضهية بلاما أبا كبير أحمد جدة بلاما محمد دود شيخ جبرين بلاما حسيني بلاما محمد أمبشاير عبد الله هبيلي بلاما الحاج بكسرة بلاما جبرين ساري وهيدي بلاما إما خالة الحاج هارونة
Sariu Hede, Emma Ali, Blama Imarra Jello, Blama Hamad Elie, Blama Abdullahi, Hassanatu Belte, Ajid Bishara, Sheikh Khalid, Blama Khala Gombo, Al-Hacha Ajita Bakar, Khala Hisseini, Blama Mar Khalifa, Blama Musa Harun, Blama Hamad Koso, Al-Hacha Hanun, Al-Raisa Muhammad Barka, Mustafa Abakar, Abakar Bishara, Marmi, Al-Hacha Abdurrahim, الشيف دي كانتون إبراهيم أجيت مهدي اللوان هارون أبالي اللوان كشلة دي نيني شيخ جيت الحاج شيخ هارون جبرين شيخ محمد أمبريا شيخ جوكو بقديري محمد صغير أجيت سيد آدم الحاج أجيت آدم شيخ آدم خرسة هارون الدروش جرم آدم ولا خدرة بلاما يعقوبا بلاما يوسف بلاما محمد بلاما إفين مهمت شيخ علي أبونا السم بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوهم مكايلا أبا مات أولت الباري والسرقة كمان تبقى مباكر الخميس في المالية اللي بلاما حامي تحسن كانتون كدادة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر ليا ويرحمها ويدخلها الجنة. واحد بلاخنا فرها بشير ولد الشيخ إما هارونا ولد الشيخ إما معلم بشارة بشارة حمدان عائلة إدريس الجابر حسن أخو آدم جدة شرك إيسا بلام سيد الجورو الحاج موسى كشلة مالي محمد تفكي كتشو حسنة محمد تبشير بشارة عجيت حسنة إدريسة في هميضي لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا ولتم الشيخ بشير العروس تبقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في هميضي هلي تبلامة محمد والد الشيخ إما كانتون كدادة الساعة 7:12 نمشي لمكنة الفن وبعد نلقوا الأخبار وبعد الأخبار نوصل لكم بالبلاغات المفطنة كابي تكنيك

الكمونة أغنية جميلة خاصة لكل المسلمين. أنا غادي أتشاد زار عدو ميسانة وكل أسرتها في ديق الرياض بريسة مدام مبدي قنبو خديجة بيدادة كلكم نقول لكم مساء الخير وعيد مبارك من غادي أتشاد.

الأغنية الجميلة للمستمع الكبير أنا غاديو تشات هناك من دار وداي أمني عمر بوستا من كمينة نقول لك مساء الخير ومبروك العيد من الإذاعة الوطنية التشادية زارة عثمان أحمد وكل أسرتها هناك من شدر ثلاثة نقول لك مبروك العيد بتيت سير

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيء بقدم لنا زميل مطر حسن بن علي. مبروك العيد.
1: مبروك العيد وكل عام وكلنا بخير إن شاء الله، ومبروك العيد أيضا لكل المستمعين والمستمعات هنا راديو تشاد. إذا المستمعين في رسولين لنا الساعة 7:15 دلوقتي الله تسمعوا فوق نشرة الأخبار المسائية هنتعلم يوم الأربعاء يوم 27 مايو سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرة هنت العالم كان احتفلوا اليوم بأول يوم هنا عيد الأضحى المبارك، والاحتفال ده بيجي هنا في العاصمة جمينة وفي كل المديريات. المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرة هنت العالم احتفلوا اليوم الصباح بأول يوم هنا عيد الأضحى المبارك هني في العاصمة الجمينة. العيد كان بدأ بالصلاة في المسجد الكبير ملك فيصل هنا العاصمة الجمينة، وأما بالمسلمين الإمام هنا المسجد أحمد النور محمد الحلو بحضور هنا الوزير الأول النائب ليمان محمد كان مسره لرئيس الجمهورية. في خطابة بالمناسبة الإمام كان طلب من المسلمين خلي يحترموا القوانين هنا الدولة ويتحبوا بيناتهم، وده في الإسلام. خلينا جزء نسمع لجزء من خطاب هنا الإمام هنا المسجد الكبير هنا العاصمة الجميلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو.
2: أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم السعيد بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لبعض أصحابه رضي الله عنهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من جملة ما أوصيكم به في هذا العيد السعيد أن تحسنوا على إخوانكم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وما أكثرهم، فالأمانة إذن كبيرة، فلنحافظ عليها جميعا، وكونوا أبناء وطن متحابين فيما بينكم لتصنعوا تاريخا طاهرا لمن يأتي بعدكم. فانظروا بعدنا إلى الآثار، إلى الفتاح العليم الرؤوف الرحيم، أن يحفظ بلادنا من كل شيء.
1: الله سمعت ده جزء من خطبة هنا الإمام هنا المسجد الكبير اليوم الصباح بعد صلاة العيد. فبعد صلاة العيد الأعضاء هنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية مشوا هناك في قصر هنا توماي وقدموا تهانيهم في غياب هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة. فكبير هنا الحكومة اللماي هلنا هو كان استقبل التهاني اللي كان قدمهم الرئيس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشاد الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، اللي كان طلب من كل عيال هنا تشاد خليه يرودوا السلامة والتعايش السلمي. خلينا نسمعوا لجزء من كلام هنا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان.
3: إن عيد الأضحى المبارك ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو مدرسة عظيمة في معاني التضحية والتسامح والتعاون والتكافل والوحدة، وهي قيم نحن اليوم أحوج ما نكون إليها من أجل تعزيز تماسك مجتمعنا وترسيخ روح الأخوة بين أبناء وطن واحد. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يؤكد في هذه المناسبة المباركة أن السلام والأمن يظلان الأساس المتين لأي تنمية أو نهضة وطنية. إن حب الوطن من صميم الإيمان، وإن خدمة تشاد المحافظة على وحدتها وأمنها واجب ديني ووطني وأخلاقي. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الشباب خاصة بضرورة الابتعاد عن خطابات التحريض والتفرقة والتمسك بروح المواطنة الصادقة والعمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لبلادنا.
1: عيد الأضحى المبارك أيضا أيد بيالهم الصباح في كل المديريات في مدينة وفي كل الولايات. في مدينة موندو هناك المسلمين أصبحوا ومشوا للصلاة هنت العيد هنا عيد الأضحى المبارك. تفاصيل الخبر من هناك نسمو مع أحمد إبراهيم محمد.
4: عيد الأضحى المبارك هو واحد من الأعياد المهمة للمسلمين، ويعتبر شعيرة من شعائر الدين، امتثالا لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام. بالمناسبة الإيمانية دي المسلمون ومعهم البريفيه أنا مقاطعة لاكوي أحمد عمرو جبريلا قضوا صلاة العيد في الجامع الكبير من مدينة مندو. نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الإمام علي أبو بكر برمى عامر في خطبته حج بسيرة النبي إبراهيم عليه السلام، وركز عن العافية والتعايش السلمي. بعد صلاة العيد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية اللقون الغربي الإمام محمد طاهر عبد المحمود عباس ومعه أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء لجنة خدمات الشباب المسلمين بمدينة مندو قدموا تهاني العيد للأمين العام لولاية اللقون الغربي على إندنجي كلادومباي. بالمقابل الأمين العام لولاية اللقون الغربي على إندنجي كلادومباي بكله بارك بالعيد لأعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء لجنة خدمات الشباب المسلمين بمدينة مندو، ووصاهم على الوحدة والتعايش السلمي بين كل المجتمعات. وفي الختام الأئمة رفعوا الدعاء لأشان الله يجيب لنا العافية في بلدنا تشاد. مندو أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: المسلمين في مونغو في عاصمة ولاية جرا هم كل مرقوا اليوم بدري للصلاة أنا العيد الأضحى المبارك. تفاصيل الخبر من مونغو نسمع مع جيمي متلما قمر.
5: المسلمين هنا مدينة مونغو مش الأخوان من العالم أيدوا العيد الأضحى المبارك. المناسبة هنت الصلاة بقت في المسجد الكبير هنا مدينة مونغو بالله دور هنا مندوب العام هنا الحكومة أنا ولاية أنا جراء الجنرال عبد الله إبراهيم سيام صلى المسلمين الإمام النائب أنا المسجد الكبير حنا مدينة مونغو بشارة أيوبة خطبته حجة في الأهمية حنا الإيد الأضحى المبارك وحجة في الأهمية أنا الدين الإسلام طلب للمسلمين خليها بود سوا زي أخوان وبيعيشوا في الآفة عيش السلمي. بعد الصلاة الأعضاء من المجلس الوطني الشؤون الإسلامية حنا جهة تقدم التحالي حقي للمندوب العام عن الحكومة أنا ولاية حنا جهة إلا مندوب شكرام في فيلم السنة الجفوفة وأنتان كثير من الوصايا عليه صلوا كثير ليسألوا الله يجيب العافية والأمن والتعايش السلمي في كل الأراضي على الشات عامة وفي جرا خاصة. مونغو جيمي متلما قمر لراديو تشاد.
1: جيمي متلما قمر من مونغو نمشو في غوزبيد هناك في عاصمة هنا ولاية سيلا. المسلمين مرقوا بالكثرة وصلوا صلاة العيد الأضحى رضي معروف.
6: المسلمين هنا جزيرة مثل المسلمين هنا بقية العالم هم كذلك صلوا صلاة العيد بالمسجد العتيق لجزيرة. أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله محمد الحاج صابون طلب من المسلمين خليه يتقوا الله ويطيعوا الوالدين ويواصلوا الأرحام. كذلك طلب من الشباب خليه يتخلقوا بالأخلاق الحميدة ويلتزموا بالوحدة ونشر الثقافة انت المحبة والسلام. بعد صلاة العيد تقبل المندوب العام للحكومة لولاية سلا الجنرال سادس سدرو جينجا وبتال المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يرافقهم سلطان حنادار سلا وبرلمانيين هنت المنطقة ومكتب المجلس الوطني للشباب التشادي فريح ناسلة برعاسة هنا المنسق محمد أمر بحر. وذلك قدموا تهاني وتبريكات العيد الأضحى المبارك. في الجلسة قدم رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لولاية سلا فضيلة الشيخ أحمد بخاري جدي وسلطان دار سلا جلالة مصطفى سعيد إبراهيم وأدو هنا مجلس الشيوخ لولاية سلا عبد الكريم محمد عبد الكريم ورئيس المجلس الوطني للشباب بسلا كلهم قدموا تهاني هنا العيد. وأكدوا قالوا هم بقوفوا دائما مع السلطات المحلية في السياسة الماشية فوقها عشان تجيب الأمن بالمنطقة. كل المندوب العام للحكومة لولاية سلا الجنرال سالم سبيرو دينجا حنا الحاضرين بالعيد وشكر جهود هنا الشيوخ التقليديين في جيبين هنا الأمن، وقال الإنجاز الكبير الحققات الحكومة ده في جيبين هنا الكهرباء بالمنطقة بساعد السكان. طلب من الشباب خليه يترابطوا ويتوحدوا باعتبارهم هم بس العمود الفقري للمجتمع ويحافظوا للنسيج الاجتماعي.
1: شكرا رضيع معروف. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفصل. المفتشة العامة هنت الوزارة هنا الإعلام بنت كشلا كاسر كان نصبت رسميا بعد الظهر في مناصبهم المدراء العامون والمدراء الفنيين أنا وزارة هنت الإعلام كان خطوم وعينوهم في الأيامات الأخيرة. آخر خبر المنسق هنا الجمعية هنت الشباب من أجل الدفاع هنا الحريات الأساسية والتنمية محمد عبد الله ديش كان رأس رسميا البداية هنت الأعمال هنا الجمعية المناسبة كان بقت في نقطة صحفية اللي سووها في بلدية هنا جيزيم أرندوسما فبالمناسبة دي محمد عبد الله ديش حجا بالأسباب والأهداف هنت هنا تأسيس هنا الجمعية خلينا نسمعه.
7: الONG يبنفس هذا قد تخدم يعني عمل الاجتماعي عشان تساعد الحكومة في التطور هنا للخدمة وفي ده يعني أشياء الأربع الONG قالت تخدم فوقهم ده عشان أول كي قالت تدفندر الليبرتي هنا للشعب تخدم في ناحية الإدكاسيون هنا للبي والديفلوبومال الديرابل هنا دولتنا التشاد الONG تطلب من الجميع خليه يساعدوها في خدمتها وتطلب من الONG انترناشنال وناشنال كله يعني خلي ما دامت دابا ONG جديدة واجب يقاربوها معهم وتتكاتف عشان الONG تتقدم قدام والأمل يكون جيد.
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:26 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرة من العالم احتفلوا اليوم الصباح بأول يوم هنا عيد الأضحى المبارك. البداية هنت العيد بقت بصلاة كبيرة كان بقت اليوم الصباح في المسجد الكبير ملك فيصل هنا العاصمة عندنا والعيد احتفلوا بها أيضا في كل الولايات هنا تشاد. دل نشر الكتابها لكم مصطفى بشارة محمد وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سانوي كويان كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نتمنى الخير بكل فرحة وسرور يا سلام. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وبلدنا تشاد بلد توماي بألف مليون خير. شكرا كثير للفنان الراحل الكبير الحاج أحمد بيكوس. فنقول عيد مبارك لأسرة الفنان الكبير أحمد بيكوس ولكل الفنانين نتشاد. بمناسبة أنا عيد الضحية وعيد مبارك لكل المواطنين التشاديين. نرجع للاستديو عشان أقول لكم البلاغات المفضلة. بلاغ أنا وفا علي آدم عبد الله السوار إدريس السوار الشيخ حسيني هارون بلام عبد الله الضيف الحاج سكر كفتر يوسف طاهر فكي ناير جدة دابتور بلام آدم التجاني بلام قدو هارون بلام سيد شرومة بلام عبد الله بوجا الشيخ أجد آدم عبد الرحمن أخي بلام عبد الله دوغال بلام عبد الله محمد علي بشارة بلام حسيني حسنة لوم الحزن ببلغوا بلام حسنة كرشي بلام موسى جبرين بلام فليج ساكن بلام محمد زكريا شيخ محمد الجار الزين القوني موسى بكر بلام حسين الشين بلام حسنة قريمة بلام اللوان جدة بلام رمات اللولة برما سمايين عبد الله الضيفة في التمدايا بلا محمد في شنكولتي بلا حسن حسيني في مرقم جبرين الدنقس بلا غالب موسى بلا النور محمد بلا عبد الرحمن في أم الخيري بلا آدم النور بلا جيت عمر بلا هارون في مرمي متكوزة عيسى آدم بلا محمد تطور في مغرقف بلا سيدي أخي الزين إدريس صالح شيخ عثمان الفاروق الحاج

كجوب بلا ما رمات موسى بلا ما حسيني هارون الحاج سيد محمد بلا ما توم في زرافة بلا ما يونس في الدروت شيخ جيمي في أم إيش بلا ما رمضان أخي بلا ما محمد جبرين في زرافة الحاج هارون موسى بلا ما بشارة رخيص آدم دقرور شيخ محمد تكركور الحاج عبد القادر أخونا محمد عبد الله الحاج أبو بكر رخيص آدم الحاج أبو بكر يوسف فكي حسن أبو اللزوم فكي حسن أبو اللزوم القوني إدريسة في جمينة اللوان عبد الله آدم شيخ مطر جنيهري ولكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أمتم أخي القوني المعروفة بالفسلي ماتت اليوم الأربعاء وسرعة تبقى يوم الجي من بكرة في سيدري اللي بلامة عبد الله الضيفة كانتون كدادة وصلنا بالبلاغات بلاغنا فرحة محمود القاضي علي القاضي محمد القاضي مهدي حسيني عمر رائمة أبكر هارون محمد ترامات محمد قنبو بلامة قنبو دوغال يونس أحمد اليوم الفرحة ببلغوا لأبا إدريس محمد آدم مدني آدم في وقينا رخيص يعقوبة قنبو ولا خالة حسن إبراهيم محمد ولد الشيخ عمر رئيسة ماديقة ولد الشيخ إبراهيم مأمة عمر صالح والشباب في نبينة ثلاثة تبيتة جدة حسين صالح جبريل نجمي علي أسمان أبو أمة علي ديناء بشارة والشباب في نعالايا إدريس عبد الرحمن في دال رمات عبد القادر أبكاكا دقلة في أدري بشارة ذات الله حسن محمد أبكر دنا في أوكل جوز بلا معرونة موسى في تمدة صالح محمد عبد الصادق إبراهيم في وقل محمد اللوان حسن القصاري في النالة الرئيس رمضان بلام عبد الرحمن حسن في ميرا جبرين ولد الشيخ مكايلة هارونة في قباقو حسن والشريف ضمان جابر خدام رماد في آلاي الهاج بكري إبراهيم موسى في حراز النين حامد في الرنيا إبراهيم عبد الله هارونة أندقلو في الرنيا سيد سيادة الرئيس كشل إدريس بخاري أحمد جدة برناي محمد باري في رزي دنقس جدة في اللبانة محمد يونس في جوغانا أبشيني آدم محمد تطاهر في مدرمان رمضان آدم جيمي محمد أبكار عبد الرحمن إما ولا نجوم أمباري حسنة حسنة ولا أليفة حسين السيد دنا ولد الشيخ أنقار صالح إدريس عبد الرحيم أحمد والهارونة شواء حسن عمر قجة في تبوغو جبرين ولا تجاني محمد آدم في منجلقي محمد تبورو موسى جدة عبد الله دنا خالة بكر كلهم قرين في تراب الكاميرون ولكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل بأروس أنا أخوهم محمود القاضي محمد على رصب يوم السبت والأزومة يوم الأحد في ليبيا جماهيرية هلي بلامة القاضي محمد والحفلة بهية كشلة أبكر محمد والحاج والدم بتيوة مواصل بالبلاغات بلغات دي لقرينام قبل وقلنا نكررهم عائلة اللوان رمات ألكا في مضان تراب قلفي وعائلة كك الشيخ ألكا عائلة رمات كودي عائلة الحاج أحمد توم إيسا بركة بلام قوي طاهر أبيسو أبشد بركة ويونس صالح لوم الحزن ببلغوا لسلطان ألي محمد نقلفي وكل جماعته سلطان أبا محمد اثنين هنا كسري شيخ عبد الرحمن شيخ خرسة شيخ محمد شيخ إبيد عبد الرحمن شيخ جبرين إيمت شيخ خالد إيمت شيخ قصر موسى شيخ عبد الله شيخ أليفة شيخ إدريس جدة كل الأهل هنا كسري الأهل هنا مسكي اللوان آدم اللوان ألكا الرئيس جريما اللوان خالة اللوان إيسا آدم

أنا أمشرقة ولكل الأهل هنيتشات والكامرون والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاة أنا ولدتهم وأخوهم اللوان الجد أحمد شيخي مات أمس الثلاث يوم طلوع عرفة وسرقت تبقى مبكر الخميس في أمضان تراب قلفي على هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. محمد جبرين معروف بمحمد جلم يعقوب جبرين بلغ قرن قبيل خالة جبرين محمد بشارة آدم الصالح الحاج أبي حسنة أبا جيد الطاهر الضيف أبقاسي بركة بشارة حسن محمد بشارة آدم رمات طاهر آدم توم محمد أخونا هارونا موسى عبد الله قنبوت توم اللوان فليجي حسنة بلام هارونا جبرين الشيخ دينا صالح بلام محمد عبد الكريم بلام حسنة بيري مالوم خالة ميتو مالهم خالة أميتو مالهم عبد الرحمن ولا رخيصة مالهم خالة ولد انقلاب عبد الرحمن إما خرسة عمر ألقوني أبالو ولد الجد عبد الرحمن بشارة الرئيس عمر فلاتة حسنة الماء أديل لوم الحزن ببلغوا للخاطر يعقوب دليقات جابر جبرين الهاتف بكر حسن انجني الشيخ حسن متر الشيخ جدة دشوش وكل أخيانهم في الجقلية مالهم ساكن التوم رامات دلقاه حسين بكر وكل جماعتهم في مدقة بلام موسى كوندي مالهم مالي دلقاه حسين هارونة وكل جماعتهم في أجالي بلام الشيخ إدريس وكل جماعته في ظرف توم جدة الحاجة خالة جبرين الحاجة حسن أبدقين الحاجة ولا بركة وكل أخيانهم في فرشة تلقى حسين السيد تلقى عبد الرحمن مكايلة المير محمد حسن قلديمة الشيخ بشير آدم إيسا تلقى إبيت محمد تلقى بزين حسيني والشيخ جدة ولا فضيلة الاثنين قريب في مبتيوة اللوان عبد الكريم جراد معلم عمر أبكر الرئيس محمد أبكر تلقى موسى كومبا الحاج طاهر وكل أخيانا في مسيل بكومة الشيخ أب هلو الإمام مالم عبد الله في مارس نياخة الحاجة التوم موسى الحاجة الجد الحاجة الجد والمحمد دلقى حسنة مليمي دلقى دنة مليمي جار النبي دخر في وليو جنرال عبد الله الأريس وكل جماعته في نجمينا الشيخ قريمة الشيخ إبراهيم كولي ديبيتي بشارة شنكو الوكيل أحمد تجبرين جد عبد الله الحاجة جد أبدنقة قنبو محمد إيسا ولد اللوان وكل أخيانا في نجمينا عيلة إمار مسو اللوان جبرين دنقس وكل جماعته في مجوكدي اللوان أحمد عبد الهادي عيلة بشارة قلي الشيخ بيري هارونا وكل جماعته في رزة عيلة أحمد كدومفي وكل أخيانهم في الكدو سيد جرمة وكل أخيانا في أبشير الحاجة دودو وكل أخيانا في البيطات الحاجة تلاف وكل أخيانا في مدينة كسري الشيخ جدة إيسا وكل أخيانا في أوكا دلقي حامد محمد وكل أخيانا في قلمي بلام عبد الرحمن محمد وكل أخيانا في جوغانا الشيخ محمد قنبو وكل أخيانا في جوغلي الشيخ موسى عبد الله وكل أخيانا في تيري عائلة موسى سمي جدة بلام قجري وحامد جدة قاعدين في بطلوالي بلام آدم قنبو وكل أخيانهم في أدري ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللائرفة بوفاتنا أمهم وأبوهم جبرين وموسى المعروف والرامة مات أمس الصلاة يوم عرفة وسرع تبقى مباكر الخميس في الرياض اللي بلام أبا إيسا طاهر الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:45 دقيقة نمشي لمكانة الفن هدية خاصة للناس المحبين أنا غاديو تشاد ديركتير سالي يونس هناك من بنغور محمد حسن نصر الدين ديركتير أنا إستاسيون أنا ما من مدينة أبشي حج أمني محمد آدم من جرمية من مدينة أبشي محاسن يونس محمودي لارندا كامينا من مدينة أبشي
محمد حامد أمبون سانتي محمد حامد حسب الله وكل أسرته كوميسير سين تقيل وكل الناس اللي بيحبوا غاديو تشات نقول لكم مساء جميل وعيد مبارك من الإذاعة الوطنية التشادية كابين تكنيك.

نقول مساء الخير ومساء جميل وعيد مبارك الدكتور حسين القوني من حلة أفرق. نقول لك مساء الخير دكتور. المستمعين المحبين أنا قروب غادي وشات وأنا ما العزاز وأنا ما فوق الرأس. نقول لكم عيدكم مبارك من الإزالة الوطنية التشادية. أبكر حسين هناك من دانونة. نقول لك مبروك عيد موفرار قروب يا الكلمات. مساء جميل وعيد مبارك.

معلم زكريا هناك من الدمر مكبيرة، بقول لك مبروك العيد معلم زكريا انت وكل اسرتك وكل المسلمين من الدمر، متابعة سعيده.

في واحد بلاغ أنا وفاء محمد جدة إبراهيم حسن دنا حسيني دنا حسن جدة بلام يعقوب عبد الرحمن الشيخ يعقوب أحمد الرئيس دينا أحمد حسيني محمد صالح محمد إيسى عبد الله حسن محمد الناهي شيخ مطر خميسة شيخ بيري هارونة حسيني يونس التجاني حسين رمات شيخ جبرين يونس عمر محمد إما جبرين الجوني محمد عبد الرحمن بلام محمد هارون بلام عبد الرحمن جدة بلام محمد أوي حسيني جبرين الإمام محمد كوسو يونس هارون الحاج جدة هارون محمد حسن توم اللاكي محمد شايب الضيف حسنة جدة حسيني محمد عمر رقيك شيخ كبيتة جدة بلام عمر بشارة بلام بشارة سخيلة شيخ جدة إيسا بلام محمد حسيني بلام سليمان يوسف بلام جبرين بشارة بلام كفتر اسماعيل بلام دناء رمات شيخ اللمين حسيني شيخ جبرين بقاسي بلام بكر الصافي بلام رمات جدة بلام توم صالح بلام محمد بشارة بلام حسنة دنفي لاماجي آيلة صالح اللاكي بلام زيادة محمد الشيخ حسيني آدم الشيخ إيسا ضمان بلام جبرين أحمد الحاج محمد كبكبي الزاكي محمد إيسا بلام النايم جبرين بلام محمد جبار بلام جد إبراهيم بلام حسين المدار بلام فكي إما بلام سمعين دونغوس إبراهيم يعقوب جبرين يعقوب خالة حامد الحاج بكر عبد الرحمن المعروف بأبقرون بلام يوسف حسن بلام عبدو عبد الرحمن بلام إما إدريس بلام عمر مكاين الشيخ دونال إدريس بلام عبد الله قنبو الحاج جبرين دونغوس اللوان فليجي حسنة عائلة أحمد اللوان أمن عبد الهادي بلام عبد الرحمن الكدو بلام إما كنت الشيخ جبرين إما الحاج مطر محمد أوليد محمد قنبو جيمي عبد الرحمن توم مصالح دنا هارون عمر حسن إما خالة عائلة بركة ولا الشلوخ شيخ ميكائيل مومن محمد جيمي بنجمين الكدو الديركتور محمد مهدي عائلة الكوننال محمد رمضان عبد الرحمن وادي صالح عبد الرحمن في قجي عائلة تالو بلام إدريس آدم ديناء ولا قوز في همر القوز شيخ إدريس ديناء شيخ حسين سيد عائلة الشيخ خالة الحاج بركة بشارة الشيخ إيلي إما الحاج حسنة عمر بورو محمد في جمينا فارة بلام جيمي في مهد الفيل بلام عمر في الحسينية شيخ عبد الرحمن بشارة بلام عمر أحمد في الجرماء شيخ محمد مهاجري في أمدرمان بلام محمد آدم في غوزنال بلام أمباري وبلام بشارة موسى في ساغور بلام أخونا في جوكدي في الجخو وكيل أبا علي في المالية أم ليالي بلام يونس آدم شيخ صالح رمات في أبقوية علاج عبد الرحمن أنقبدو في وادي دوم بلام حسن عبد القادر في مدغيني بلام أم توما في مدينة توما الهزم يبلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين القريبين بوفاتنا أخوهم وولدتهم جد إبراهيم دنا وسرق كما تبقى مجيما بكرة في هريبه لتبلام يعقوب عبد الرحمن الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:53 نمشي نلقوا الفنان الإفريقي الكبير البرنس في أولو بيتي هدية خاصة للامي فورتين الناس الكبار اللي بيحبوا راديو تشاد أنينا معاكم وإنتم معانا مبروك العيد لكل المسلمين عن الإزالة الوطنية التشادية في 23 ولاية هنا بلدنا تشاد بلد توماي نوري والإنا هارون جاكسون دكتور حسن أسبرو وكل جمايته هناك في أمريكا نقول لكم مساء الخير وعيد مبارك من راديو تشاد

الوقت تم ساعدك والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا للا يمكن تكرنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا بعدنا بكلموا لكم بكلم نصارى مع الزميل بشير تليبون بقول لكم يسين جامينا غاديو دي بيزوان ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة والنشرات ساوي كيوان كريو في مكنة الفن في طاولة اللام مراقبة جيمتا روجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كما شاء الأمانة وما مشينا لماجي أمباك نلوم معكم من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرد بآفي.

0: مساء الخير المستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به التشاديين كلهم بمختلف الولايات. وهنا بالعاصمة جمعنا الصلاة بالجامع الكبير كانت بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد ممثلا لرئيس الجمهورية، وقد أما المصلين فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو مفتي الديار التشادية عثمان يحيى الحاج.
1: تعد صلاة عيد الأضحى المبارك شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وتتجلى أهميتها في كونها مظهرا مهيبا للتوحيد وتجديد العهد مع الله. وبهذا الخصوص أدى مسلمو تشاد صلاة عيد الأضحى المبارك كغيرهم من مسلمي العالم، وقد أما المصلين إمام وخطيب المسجد الكبير مفتي الديار التشادية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو، الذي تحدث في خطبته عن أهمية هذا اليوم الذي يعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، طالبا من المصلين الحفاظ على الوطن ومن المسلمين تقوى الله عز وجل.
2: أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم السعيد بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لبعض أصحابه رضي الله عنهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من جملة ما أوصيكم به في هذا العيد السعيد أن تحسنوا على إخوانكم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وما أكثرهم،
1: متمنيا الأمن والسلام والاستقرار للبلاد.
2: فالأمانة إذن كبيرة، فلنحافظ عليها جميعا، وكونوا أبناء وطن متحابين فيما بينكم، لتصنعوا تاريخا طاهرا لمن يأتي بعدكم. فانظروا بعدنا إلى الآثار، إلى الفتاح العليم الرؤوف الرحيم، أن يحفظ بلادنا من كل شيء.
1: هذا ونشير بأن المناسبة حضرها ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الإمام محمد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى المصلين الذين جاءوا من مختلف دوائر العاصمة والقرى المجاورة للعاصمة أنجمينا.
0: من الجامع الكبير إلى قصر توماي، هناك قدم أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يتقدمهم فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان تهاني العيد لرئيس الجمهورية ممثلة في رئيس الوزراء السفير اللاميها لنا الذي كان حاضرا خليل حسن صالح.
3: وفقا للتقاليد البروتوكولية المتبعة في الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، وكما جرت عليه العادة هنا في قصر توماي، أن يحضر العلماء أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لتهنئة رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك. ورغم غياب المشير محمد إدريس ديبيتنو، تبقى التقاليد كما هي، حيث مثله أمام أعضاء المجلس رئيس الوزراء السفير لاماي هيلينا بحضور رئيس البرلمان وممثل مجلس الشيوخ ومعاوني رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. بدأت المناسبة بخطاب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان، الذي قدم تهانيه لرئيس الجمهورية متمنيا له ولأسرته وللأمة التشادية جمعاء دوام الصحة والعافية ولبلادنا الأمن والاستقرار.
4: إن عيد الأضحى المبارك ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو مدرسة عظيمة في معاني التضحية والتسامح والتعاون والتكافل والوحدة، وهي قيم نحن اليوم أحوج ما نكون إليها من أجل تعزيز تماسك مجتمعنا وترسيخ روح الأخوة بين أبناء الوطن الواحد. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يؤكد في هذه المناسبة المباركة أن السلام والأمن يظلان الأساس المتين لأي تنمية أو نهضة وطنية.
3: كما أشاد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجهود الحكومة في التنمية وتحسين البنية التحتية، وكذا مكافحة الإرهاب وإطفاء نار الفتنة وترسيخ السلم المجتمعي.
4: إن حب الوطن من صميم الإيمان، وإن خدمة تشاد المحافظة على وحدتها وأمنها واجب ديني ووطني وأخلاقي. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الشباب، خاصة بضرورة الابتعاد عن خطابات التحريض والتفرقة والتمسك بروح المواطنة الصادقة والعمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لبلادنا.
3: ممثل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا قدم تهاني رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية مثمنا الدور المهم الذي يقوم به المجلس في توجيه المجتمع والدعوة إلى الله، وأشار بأن الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو لا يمكن أن تتسامح مع الرسائل السياسية أو التفرقة أو الكراهية في المساجد والكنائس، وقال يجب أن توقظ الأحداث المأساوية الأخيرة في شرقي البلاد الضمير الوطني. وأضاف لمايهلينا بأن الدولة التشادية لن تستسلم أبدا لخطاب الكراهية أو الانقسامات العرقية أو الدينية ولا لمروجي الفوضى الذين يسعون إلى جلب الحرب السودانية إلى أراضينا، ولن ينتصر أي مشروع في البلاد قائم على القبيلة أو الطائفية أو التعصب، مؤكدا أن تشاد ملك لجميع التشاديين دون تمييز على أساس الأصل أو الدين أو المنطقة. إن السلام والاستقرار ووحدة الجمهورية أمور لا تقبل المساومة. وفيما يتعلق بالفساد الإداري والمالي فقد قال رئيس الوزراء ألاماي هلينا بأنه لا يمكن لتشاد أن تتقدم تقدما مستداما دون حوكمة قائمة على الصرامة والشفافية والنزاهة، وهذا ما تتبناه تشاد تحت قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو.
0: نذهب الآن إلى الولايات مع مراسلينا الذين ينقلون لنا حيثيات أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ونبدأ من مدينة أمجرس مع عباس بكر مصطفى.
5: تعظيما لشعيرة عيد الأضحى المبارك احتشد المسلمون بمدينة أمجرس حاضرة ولاية إنيدي الشرق في مسجد العتيق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وسط تكبيرات وتحليلات وتحميدات أصوات تعلو بذكر الله عز وجل. عند الثامنة صباحا عم إمام وخطيب مسجد المدينة المنورة الشيخ حامد داود المصلين، وبعد أداء صلاة عيد الأضحى ذكر المصلين في خطبته بعظمة العيد وتطهير القلوب والرجوع إلى الله عز وجل. أدعية التضرع إلى الله وطلب المغفرة والأمن والاستقرار للبلاد والعباد أختم بها إمام وخطيب المسجد ليخيم جو الفرح بين المصلين ومصافحات وتبريكات. أمجرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: المسجد الكبير لمدينة بلتن كان هو حاضن صلاة عيد الأضحى المبارك. النور أحمد خميس.
6: في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة اكتظت ساحة المسجد الكبير لمدينة بلتن بالمصلين، وقد أمر المصلين رئيس المجلس الوطني لشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرع فضيلة

0: مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرا لتقديم تهاني عيد الأضحى المبارك للمسؤولين بالولاية ولرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى الشعب التشادي وللأمة الإسلامية جمعاء. بدور الأمين العام لولاية وادي فيرا عبد العزيز مي محمد قدم تهانيه الحارة إلى أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فيرا لجميع سكان الولاية. دينا بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل يامودا جربو كان حاضرا في صلاة العيد بمدينة أبشة بالتحديد بساحة تاج الدين.
2: أما المصلين فضيلة الشيخ محمد الأمين علي إمام الذي ألقى أخبى الصلاة خطبتي العيد مركزا فيهما على القيم السامية التي يجسدها عيد الأضحى، كما حث الإمام المسلمين على اغتنام أيام العيد في صلة الأرحام ونشر روح السلام والتعاون بين أفراد المجتمع. وعقب انتهاء المراسم الدينية توجه وفد من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية إلى مقر المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ألقى نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ آدم معز الجادة كلمة عبر فيها عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على البلاد بالأمن والاستقرار والوئام. من جانبه عبر المندوب العام للحكومة عن شكره وتقديره للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية مثمنا الجهود التي يبذلها العلماء والدعاة في ترسيخ قيم السلام والتعايش. من عبشة عصمت آدم يحيى للعزاء الوطنية.
1: الآن رضيع معروف من مدينة قزبيضة.
3: أدى المسلمون صلاة العيد الكبير بالمسجد العتيق لقزبيضة، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله محمد الحاج صابون الذي حث المسلمين بتقوى الله وطاعة الوالدين وصلة الأرحام. وعقب صلاة العيد استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلا اللواء صادق سدير دينجا وفد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لتقديم تهاني وتبريكات العيد الأضحى المبارك. هذا وخلال المناسبة قدر كل من رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لولاية سلا فضيلة الشيخ أحمد بخاري جدي وسلطان دار سيلا جلالة مصطفى سيد إبراهيم وعضو مجلس الشيوخ لولاية سيلا عبد الكريم محمد عبد الكريم ورئيس المجلس الوطني للشباب بسيلا قدموا تهاني العيد مؤكدين على وقوفهم الدائم مع السلطات المحلية في نهجها الرامي إلى ترسيخ دائم الأمن والاستقرار. بدوره المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللي هو صادق سدير دينجا هنأ الحاضرين بالعيد مرشدا بجهود الشيوخ التقليديين في استتباب الأمن. قزبيضة رضيها معروف للإذاعة الوطنية.
1: في مدينة مساكوري خرج المسلمون وأدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية.
4: أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد العتيق بمدينة مساكوري، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ مصطفى علي رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرح حجر لميسا. بعد ذلك توجه أعضاء المجلس الوطني والمسؤولين الإداريين والعسكريين إلى مقر إقامة المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميسا لتقديم التهاني بمناسبة العيد. وفي كلماتهم تمنوا طوال الصحة والعافية للمندوب العام للحكومة ومن خلاله إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو وأسرته والشعب التشادي عامة داعين بدوام الأمن والاستقرار للبلاد. ومن جانبه شكر المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميسا الجنرال أحمد كرضاوي حسين السلطات المحلية على الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتنمية ولاية حجر لميسا، كما تمنى لهم دوام الصحة والعافية وللبلاد الأمن والاستقرار والتقدم. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية الجديدة.
1: يوسف نعطي الخط لمحمد شكو أو كشو صالح من مدينة مساكوري وافينا برسالة صوتية التالية.
5: أقيمت صلاة العيد في المسجد العتيق بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال والمسؤولين العسكريين والأمنيين والإداريين إلى جانب رجال الدين والشيوخ التقليديين وجموع المواطنين. وعقب المناسبة أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي أهمية تعزيز التعايش السلمي والتعاون بين مكونات المجتمع، مشددا على ضرورة رفع القدرات بين المجتمعات المحلية داخل الولاية والهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين ظروف حياة المواطنين. مدينة مصر محمد كوش صالح للإذاعة الجادية.
1: في مدينة أمتيمان أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله فضل الله إمام المسجد الكبير بالمدينة.
6: استقبلت ساحة مدينة أمتيمان حاضرة

0: بداية سلامات مئة المصلين الذين أتوا من كل فج عميق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وعقب أداء صلاة العيد ألقى إمام المسجد العتيق الشيخ عبد الله فضل الله رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الولاية خطبة مؤثرة حث فيها المصلين على أهمية التسامح وتقوية الروابط الاجتماعية في هذا اليوم المبارك، داعيا إلى نشر السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع. وبعد أداء صلاة العيد قدم أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية تهاني وتبريكات عيد الأضحى المبارك للأمين العام للولاية مبمرة ممثلا للمندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات. وعبر الأمين العام خلال الزيارة عن سعادته بحلول عيد الأضحى المبارك على عموم المسلمين في أنحاء البلاد وخاصة مسلمي ولاية سلامات، متمنيا أن يعم الأمن والاستقرار للبلاد. ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: الآن نذهب إلى مدينة بنغور حاضرة ولاية مايوكبية الشرقية، منها هناك يوافينا عبد العزيز أحمد يعقوب.
2: وعقب الخطبة قام الإمام بذبح أضحيته إذانا ببدء شعيرة الذبح للمسلمين. وفي السياق ذاته توجه أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية مايوكبي الشرق إلى مقر إقامة المندوب العام للحكومة لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال المناسبة ألقى رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بالولاية الشيخ إدريس آدم أبونا كلمة نقل فيها تهاني المجلس للمندوب العام مطالبا إياه برفع التهاني إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، كما دعا إلى التمسك بقيم السلام والتماسك الاجتماعي وتعزيز روح التعايش السلمي بين أبناء الوطن. من جانبه ثمن المندوب العام للحكومة كوكونيسي ديمي الدور الذي يضلع به العلماء وأعضاء المجلس في ترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك ونبذ الفتن لما يتمتعون به من مكانة روحية وتأثير إيجابي داخل المجتمع. واختتم اللقاء بالدعاء بأن ينعم الله على البلاد بالأمن والاستقرار والسلام. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في كمرة كيف كانت أجواء وصلاة عيد الأضحى المبارك مع داب عمر أبكر؟
3: عكف مسلمي ومسلمات مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول لأجل أداء صلاة العيد الأضحى المبارك وفي مطلعهم الديني المندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل وأبو عيد أداء الصلاة، حيث خاطب جموع المصلين إمام وخطيب المسجد العتيق بكمرة فضيلة الشيخ عثمان النور، مبينا بأن هذه المناسبة الروحية تعد فرصة للتواصل والمحبة وتقديم الصدقات. وفور ذلك التقى أعضاء المجلس الوطني شؤون الإسلامية فرع مندول بالمندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل مقدمين له التهاني والتبريكات، مسمنا المندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل لما يقدمه المجلس بالولاية حول التوعية ونبذ خطاب الكراهية. وبعد ذلك رفعت أكف الضراء ليبسط الله البلاد الأمن والسلام نحو التنمية والتقدم. كمرة ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التالية.
1: نصب أمس رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة متساوية الأعضاء مكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر البرلماني الذي يجمع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. واللجنة تتكون من 8 أعضاء برئاسة الدكتور جاك لونغاماي. أبكر محمد عبد السلام.
4: أعلن الأمين العام للجمعية الوطنية القاسم خميس قرار تعيين اللجنة الخاصة في مناسبة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي الذي قام بالتنصيب الرسمي لأعضاء تلك اللجنة المكونة من 8 برلمانيين برئاسة الدكتور جاك لوينغاماي الذي قدم شكره لأعضاء اللجنة الذين تم تعيينهم اليوم. وخلال كلمته التنصيبية شكر رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أعضاء اللجنة على الالتزام والمنهجية والاجتهاد والحس العالي بالمسؤولية، مؤكدا بأن أعضاء هذه اللجنة سوف يقومون بعمل متميز نسبة لخبراتهم المختلفة، وسوف يساهم ذلك مساهمة كبيرة في سير العمل الجيد للمؤتمر وفي تعزيز الديمقراطية البرلمانية. ومن ثم أعلن رسميا تنصيب أعضاء اللجنة المشتركة المسؤولة عن مراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر. ونشير بأن هذه اللجنة التي تم تنصيبها اليوم لديها 15 يوما من تاريخ تنصيبها لإنهاء عملها وتقديم تقريرها لرئيس المؤتمر السيد علي كولوتو تشايمي.
1: المفتشة العامة لوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر هي الأخرى نصبت الأمين العام النائب للوزارة والمدراء الفنيين المعينين حديثا. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: المفتشة العامة بوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر ترأست شخصيا مناسبة لتنصيب المدراء الفنيين الجدد والأمين العام النائب. الأمين العام النائب الجديد زوتانا دابا مرتا ممثل للفريق في حديثه بمناسبة التنصيب قدم شكره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو ولرئيس الوزراء السفير آلا ميحلينا ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف على الثقة التي منحوها إياهم، وقال أنهم سيعملون ما بوسعهم لإكمال لما تبقى من المشاريع وإزالة الأوائق. أما المفتشة العامة بوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر في كلمتها:
6: ولو كنت جريت دوت دخلت الشعب غيكون تفق الرئيس الجمهورية لمرشا محمد إدريس ديب إتنو مال جوبرنمان هكا وأنينا والمينيستر هكينا كلنا غني كون تفق أنينا ما مفتشين بينا، يعني أنينا مفتشين بيكو أنتو لغا مفتشين.
5: للتذكير فإن من مهام المفتشية العامة هي مراقبة أداء الوزارة وحل حالة المشاكل التي قد تنجم بين العمال.
1: ترأس أمس نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة السلة مناسبة عرض الطاقم الخاص بالمنتخب الوطني لدون 17 عاما في كرة السلة. المناسبة كانت بحضور ممثل الشريك الجديد للمنتخب بجانب المدير الفني للفيدرالية والمدرب نفسه حسب الكريم محمد سعيد أبازيل.
7: استعدادا لمقادرة المنتخب الوطني لدون 17 عاما باتجاه غينيا الاستوائية، عقدت مناسبة لعرض المعدات الرياضية الخاصة بالمنتخب والذي وقع الاختيار فيه على شركة توفيو البوركينية والتي تعمل في مجال المعدات الرياضية. المناسبة شهدت كلمة ممثل شركة تافيو وين تيام لوك الذي أكد أن التعاون مثمر بين الجانبين ويعزز التعاون فرص نجاح الرياضة، وهو حدث الشركة التي تسعى للعمل على تعزيز فرص النجاح المشترك. نائب رئيس الفيدرالية الوطنية كرة السلة دانييل نغونو شدد على أهمية الاتفاقية في دعم مسائي السلة التشادية للوصول إلى الأهداف المرجوة، مؤكدا أن الأرض المقدم من الشركة البركينية هو الأفضل ولذا وقع الاختيار عليها. وعن جاهزية الفريق أكد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة السلة أن الفريق استعد جيدا وأن الاختيار كان وفقا لاحتياجات الفريق الفني والذي أمضى شهرين من العمل، علما أن الاتفاقية تستمر عاما كامل وقد خصصت لفريق كرة السلة لدون 17 عاما كمرحلة أولية.
1: جمعية شبابية جديدة تدخل ساحة العمل المدني وهي جمعية الدفاع عن الحريات الأساسية والتنمية التي أعلن عن انطلاق أنشطتها رسميا منسقها محمد عبد الله الدش.
8: الONG يبقى نفسها ده قد تخدم يعني عمل الاجتماعي عشان تساعد الحكومة في تطورها هنا للخدمة، وفي ده يعني أشياء الأربع الONG قالت تخدم فوقهم ده عشان أول كي قالت تدفندر الليبرتي هنا للشعب، تخدم في ناحية الإدكاسيون هنا للبي والديفلوبومال ديرابل هنا دولتنا التشاد. الONG تطلب من الجميع خليه يساعدوها في خدمتها، وتطلب من الONG انترناشنال وناشنال كله يعني خلي ما دام تي دابا ONG جديدة واجب يقاربوها معهم وتتكاتف عشان الONG تتقدم قدام والأمل يكون جيد.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. جميعنا نتمنى لكم عيدا سعيدا ومباركا وأمسية سعيدة أيضا ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.